0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات الأولى.

سهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكوا مواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
9: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: بالفعل يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
3: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
5: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، يا هلا ومرحبا فيكم في ختام الأسبوع، الأيام الجميلة ختامها مسك يوم الخميس، ختام أيام الأسبوع في العمل أكيد، ونحن أكيد نصبح عليكم بالخير ونتمنى لكم جمال هذا اليوم وخاتمة أسبوع تكون إن شاء الله جميلة ولطيفة وسعيدة على قلوبكم. طمنونا عنكم، كيف أصبحتوا؟ كيف مشوار الخميس؟ كيف يعني الأسبوع؟ هل كان لطيف وأموره طيبة ومر بسرعة، ولا حسيتوا لأنه بطيء وكانت أحداثه مش تمام؟ لأنه بطبيعة الحال نحن كبشر كلنا تختلف علينا، يعني الأيام تختلف، الأسابيع، الأسبوع اللي يعني أحداثه أنا مرة عندي تمام في الشغل في البيت كل شيء يعني في كذا سلس، خلونا نقول الأسبوع ممكن أنت بالنسبة لك لا أسبوع ثقيل، عندك شوية تعقيدات بعض الأمور، فحسيت أنها الأسبوع ماشي يعني فحسيته بطيء. فيعني نسأل الله أن كلنا أيامه تكون حلوة وجميلة وسهلة وميسرة بإذن الله تعالى. طمنونا عن أحوالكم، أكيد لازلنا في بداية المشوار، ناخذ العلوم، ناخذ المشاركات، ناخذ الرسائل أكيد في تفاصيل صباحكم عماني الجميلة. واليوم مع مشوار الخميس نبقى نشاط، نتنشط كذا مع بعض دامنا تو بعدنا في البداية. ففي بداية هذا المشوار الصباحي نحن نقول لكم مستمعينا، حبوا حياتكم العادية، حبوا يومكم العادي، تفاصيل يومكم يعني بدءا من قومتكم من نومكم ولغاية ما ترجعوا إلى يعني النوم مرة ثانية في مكانكم الآمن في بيتكم اللي يحتضنكم دائما، يحتضنكم يوميا بتجاربكم بوجباتكم بأكوابكم الدافية بضحكاتكم يعني خلينا نقول كذا دمعاتكم، ساعات انشغالكم، تعلمكم، لحظات الهدوء وحديثكم مع عائلاتكم وأصدقائكم. نعمة عظيمة ترى، نعمة عظيمة أن تكون حياتك هادية وخالية من الألم. فحب حياتك، حب يومك العادي، خلنا اليوم كذا نجدد هذه الطاقة، طاقة الحب لأيامنا العادية، أيامنا اللي ما فيها شيء، أيامنا اللي نروح نحن دوام وقوم الصباح نطلع على الطريق نسمع صباحكم عماني نروح الدوام نشتغل نرجع وننام مرة ثانية. يعني هذا اليوم العادي اللي انت تحس ما في شيء، هذا أكبر نعمة، وأكيد أنتوا عارفين ونحن عارفين هذا الموضوع، بس زين وجميل أن الواحد يذكر نفسه بهذه الأشياء. واليوم يكون يوم لحب أيامنا العادية، يوم نجدد فيه الحب لأيامنا العادية اللي تمر بسلام ونحن وأهلنا بصحة وعافية، اللهم لك الحمد والشكر، الله يسهل أموركم يرزقكم يا رب من حيث تحتسبوا ومن حيث لا تحتسبوا بإذن الله تعالى، ويسهل وييسر أموركم يا رب مستمعين الأحبة. إذن أهلا وسهلا فيكم، نبدأ معكم مشوار الخميس من صباحكم عماني.

هلا أم صباحكم عماني، هلا ومرحبا فيكم مستمعين الأحبة. لازلنا في بداية المشوار أكيد مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل هذا اليوم، تفاصيل صباحكم عماني، تفاصيل مشوار يوم الخميس. يقول لك ساعة واحدة تغير يومك إذا أنت كنت تعرف كيف تستغل هذه الساعة. مثلا ساعة واحدة تخيلوا إيش ممكن تسويها، أعطيكم أمثلة. 20 دقيقة تنظف فيها غرفتك، زين 10 دقائق رياضة، 10 دقائق ممكن مثلا أنت تقرأ فيها، 10 دقائق ترد على الرسائل المعلقة اللي دائما عندك رسائل ما ترد عليها، 5 دقائق ممكن تدون فيها إيش أنت سويت إيش ما سويت كذا تراجع، و5 دقائق تأمل. يعني ما فيش مبرر للكسل، ساعة واحدة تكفيك. متخيل أنك تسوي هذه الأمور، يعني 20 دقيقة مثلا شغل كبير عشان تنجزه، 10 دقائق أبسط، 10 دقائق غيرها أبسط، و10 دقائق من هنا، و5 دقائق من هنا، و5 دقائق من هنا. صدقني هذه الساعة تحس نفسك أنك استغليتها صح. واحدة من الأشياء يمكن اللي تخلي الأشخاص ينجزوا في حياتهم هي شيئين، يعني شيئين كل ما أشوف حد ملتزم في شيء ونسأل إيش صار هذا الالتزام يعني والاستمرارية، يقول شيئين. أول شيء تنظيم الوقت يعني وتقسيمه وتعرف كيف تنظم وقتك والشاطر في التايم مانجمنت، والشيء الثاني اللي هو الالتزام والاستمرارية. أنت عندك التزام وعندك تنظيم الوقت، مسألة إدارة الوقت والالتزام، أنت راح تستمر في الشيء اللي أنت تسويه. لكن إذا عندك الساعة تمر فيها أحيانا ما تسوي شيء، أو أنك في هذه الساعة بس تسوي شيء واحد وتحس نفسك متنهجل وما عارف كيف تقسم أمورك، وبطبيعة الحال يمكن أنت شخص ما عندك مسألة الالتزام، فما في شيء راح تستمر عليه بدون مسألة الالتزام وبدون مسألة يعني خلونا نقول اللي هي تنظيم الوقت. فساعة واحدة أنت تقدر تسوي فيها أشياء وتفاصيل أكيد كثيرة. طيب خلونا أخبركم اليوم 13 أغسطس صح؟ 13 أغسطس يا جماعة الخير عندنا يوم عالمي اللي هو اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى. مناسبة سنوية بدأت 1976 للتوعية بخصائص هذه الفئة والتحديات اليومية اللي تواجههم في عالم يعني العالم اللي مصمم أغلبه أصلا لأصحاب اليد اليمنى. إنزين النسبة العالمية يمثل أشخاص العسر نحو 10% إلى 12% من سكان العالم، فهذه المناسبة تسلط الضوء على إنجازاتهم ومناقشة التحديات المرتبطة بالأدوات اليومية وتصحيح أي مفاهيم أيضا خاطئة حولهم. طيب أيضا في سمات على فكرة نحن دائما كذا تكون منتشرة بيننا عن مستخدمي اليد اليسرى. أول شيء يقولوا إنهم دائما مبدعين في مجالات الفن والمعمار والابتكار، أوكي، ويقولوا إنهم أيضا أشخاص أذكياء. هذه مستخدمي إذن اليد اليسرى أو الأشخاص العسر، واليوم يومكم إذن 13 من أغسطس اليوم العالمي للعسر أو مستخدمي اليد اليسرى.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. عندك شيء مميز؟

0: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال، آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

وسهلا بداية الساعة 7 من استوديوهات هلا اف ام، كملين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني. اللي طالعين الحين نصبح عليكم بالخير، اللي بعدهم كسلانين وما نشيطين تذكروا ها ان اليوم الخميس لا سمح الله، يعني اذا كنتوا ناسين، مع ان انا اعرف ان ما حد ينسى الخميس لسببين، لانها الخميس وكل الموظفين ينتظروها، وثاني شيء لاننا من امس اذكركم ان اليوم الخميس اليوم الخميس، فيعني اموركم تمام وان شاء الله مودكم يكون عال العال ومزاجكم يكون تمام، ونحن معكم ترى لغاية ما توصلوا دواماتكم، لغاية ما توصلوا مشاويركم، لغاية ما كذا أموركم إن شاء الله تكون تمام بإذن الله تعالى، وانتو مستمعين صباحكم عماني كفو عليكم دائما أموركم تمام التمام. طيب خبروني إذا منا نحن اليوم يعني خميس خلاص يعني مقبلين على ويكند، وممكن المول يعني يكون جدول من الجداول، خلونا انقلوا في المول ايش فيه، واحدة من الأشياء الموجودة اللي هي التسوق. إنزين حلو، خلونا أخبركم عن يعني خبر، وهذا خبر استند على دراسة مسحية شائعة أجريت في واحدة من الدول في واحدة من مراكز التسوق. طبعا هذه يعني خلونا نقول كذا الدراسة حظيت على تغطية واسعة من وسائل الإعلام. تفاصيل الدراسة والشيء اللي قالته هذه الدراسة اللي هي عن مدة صبر الرجال، مدة صبر الرجال وين في التسوق. إنزين أظهرت نتائج الاستطلاع أن الرجال يحسوا بالملل والتعب من التسوق بعد 26 دقيقة تقريبا، 23 دقيقة 26 دقيقة من التسوق. لما قارنوهم بالنساء كشفت الدراسة نفسها أن النساء يستغرقن في المتوسط حوالي 120 دقيقة، يعني تقريبا ساعتين قبل ما يحسن بالملل أثناء التسوق. الأسباب طبعا الشائعة اللي شافوها لملل الرجال، لملل الرجال تضمنت ازدحام مثلا المحلات، الانتظار الطويل، والجوع، العطش أثناء مرافقة الشريك. فهل هذا يعتبر حقيقة علمية مطلقة؟ يقول كموم الخبر دقيق من حيث وجود دراسة واستطلاع الرأي خرج بهذه الأرقام، لكنها مش دراسة أكاديمية أو سريرية دقيقة 100%، لكن هو استطلاع فقط تجاري يهدف لقياس سلوكيات المستهلكين وأنماط تسوقهم. يعني مستمعين يصيب الرجال التعب بعد 23 دقيقة فقط من التسوق، بينما النساء تبدأ يقولكم أنها تحس بالتعب بعد ساعتين من التسوق. خبرونا هل هذه الدراسة ممكن تكون صحيحة؟ أنت كرجل تسمعنا اليوم، يعني مسألة التسوق بالنسبة لك متعبة؟ ومتى أصلا تبدأ تتعب؟ هل فعلا بعد 23 دقيقة 26، يعني خلنا نقول نص ساعة؟ والنساء هل أنتوا فعلا تبدوا تتعبوا بعد ساعتين من التسوق؟ نشوف مشاركاتكم على 9555107. إذا يصيب الرجال التعب بعد 23 دقيقة من التسوق وفقا للدراسة، والنساء يعني خلونا نقول كذا مقارنة بالرجال يحسن بالتعب بعد حوالي ساعتين من التسوق.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
5: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
6: التحديث المروري وحالة الطرقات من استديوهات هلا اف ام. الحمد لله انسيابية في الحركة في الطرق، سواء طريق مسقط السريع او شارع السلطان قابوس ماشي زحمة. وين ما تكونوا رايحين اموركم تمام، يعني سالكي طريق مسقط السريع او شارع السلطان قابوس الامور تمام تمام. يعطيكم العافية، توصلوا لي الوجهة بألف سلامة.
5: كان معكم التحديث المروري برعاية

لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

نرجع لمشاركاتكم ورسائلكم. وبالنسبة للناس اللي منضمين في هذه اللحظات، نحن اليوم نتكلم عن الدراسة أو الخبر اللي يستند إلى دراسة مسحية شائعة أجريت في المملكة المتحدة في أحد من مراكز التسوق. المهم بعد ما سووا الدراسة والإحصائية والمسح وكذا، اللي صار إنها هي هذه الدراسة عن التسوق، فتفاصيل الموضوع أظهرت إن مدة صبر الرجال يعني بعد الاستطلاع يحسوا بالملل والتعب من التسوق بعد 26 دقيقة تقريبا يعني، وتذكر بعض التقارير انه يكون 23 دقيقة، يعني 23 دقيقة 26 دقيقة، ها نعطيهم بعدنا نص ساعة على طول يحسوا بالتعب ويحسوا بالملل. لما قارنوهم بالنساء، كشفت الدراسة نفسها ان النساء يستغرقن في المتوسط حوالي ساعتين يعني 120 دقيقة قبل ما يبدن يحسن بالتعب أثناء التسوق. فيقولكم في أسباب يعني شائعة لملل وتعب الرجال، أن مثلا الازدحام المتاجر، الانتظار الطويل خارج غرف الملابس، الجوع، العطش أثناء مرافقة الشريك. فخبرونا من هنا يتعب مرة من التسوق من الرجال، وانتم بالنسبة لكم يعني النساء كيف أموركم؟ يعني هل فعلا بعد ساعتين ممكن تبدي تحسي بالتعب والملل، ولا حتى يعني بعد ساعتين ما تحسي إلا لما تخلصي؟ ها وين عادي عندك تريحي شوية في كوفي تشربي شيء مرة وتكملي أكيد. إنزين خلونا نشوف المشاركات. هنا يسعد صباحكم جميعا، ونقول الصناعية قايتة. إنزين ما شاء الله الصناعية فاتحة من تو. أوكي هنا أيضا مشاركة، الدراسة صحيحة، الحريم يلفن السوق من الصباح للعصر بدون ملل وما يفكرن حتى بالأكل، الرجال بطبيعتهم ما يحبوا يكونوا مقيدين علشان كذا يحسوا بالملل. هذه مشاركة الحديدية. وأيضا يسعد صباحكم، ما تحس بالتعب غير بعد 12 ساعة أما الرجال من أول دقيقة. عتشوف التسوق يعني إذا كان كل شيء مثلا تتسوق وكل شيء متوفر، الأشياء اللي تباها وكذا، تحس إن بعض الأحيان لما تروح تتسوق الأمور سهلة يعني فيها تيسير كل شيء تحصله، يعني لا ما في شيء تعب صراحة، مرة الأمور حلوة كذا، أنت تشتري وأنت مستمتع ومستانس. إنزين هنا من المشاركات بعد، صباحكم خير، عن نفسي أنا وزوجي بالعكس، هو ما شاء الله عليه ما يتعب ويحب التسوق على فكرة أكثر مني، أنا بسرعة أتعب خصوصا عاد إذا ما حصلت الشيء اللي أريده. هنا عندنا أيضا، أنا بالنسبة لي وسط يعني أتعب وأروح أجلس وأرتاح وبعدها ممكن أرجع أكمل، وعلى حسب مودي هذاك اليوم إذا كنت أحصل شيء حلو ولا لا. إنزين رونق تقول والله أنا أتعب لما أرجع السيارة، هو عاد هناك نحس بالتعب فعلا لما نرجع من السيارة، لما نرجع السيارة يعني هناك يبين التعب، إن يا ربنا وش سويت بعمري وكم صرفت أصلا وكم لبثنا. هنا من المشاركات بعد، أبو إياد يصبح عليكم بالخير، يقول الله يحفظ أم إياد ما شاء الله عليها ما تتعب من التسوق، لكن عادي يوم توصل البيت تقول رجولي ما شايلاتني وأنا نزين حتى إيديني تعورني من كثر ما أحمل الأكياس. أنا ما أحب التسوق هنا بس لما أسافر، ودايما زوجي يأذيني لأن كل ساعة خلا واشتبي لهذا وخلا وتعبت وأحسن لو ما جاي، ويجلس فوق راسي إلين ما تنسد نفسي من التسوق. بو يوسف يقول صباح الخير، اللي عندي ما شاء الله 12 سلندر ما تتعب. اليوم غبتن يا حريم، غبتن يا حريم، كل واحدة من زوجها يعني ها عاد أنا أقول كذا. هنا بعد مشاركة تقول والله استغرب من اللي تروح تتسوق وتشل زوجها، بصراحة ما أقدر يعني، حاولت أعطيه كم فرصة ويأذيني، وتو هو مرتاح وأنا مرتاحة لأن يوم أبقى أتسوق أروح مع خواتي. أوكي بعد بوينت هذه مشاركة. وعندنا بعد أوكي آخر مشاركة بقراها وبرجع بعدين، بعد انقضت في التسوق 4 ساعات وصرفت كامل الراتب، جلس الزوج ياخذ استراحة شاي كرك 100 بيسة، قالت له ماشي يعني مخلص الفلوس غير هذا الكرك.

0: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
1: نرجع مع المشاركات نشوف ايش قلت. صباح الخير، انا عن نفسي ما احب التسوق، اقول عندك سيارتك روح، ادخل التسوق دونك ما حلو، لا تقول لا رايحين نشتري غرض، واحد يطلع المحل شوي وينقلوه عند بيتي من ابو تركي. وايضا من المشاركات، صراحة انا ما اتسوق مع حد ابدا، احب اتسوق وحدي سوى خواتي ولا زوجي، احب يعني التسوق يكون وحدي، احسني انجز واخلص بسرعة، لانه اذا رحنا مجموعة نتسوق كل واحد يحب يتسوق من مكان ثاني، فانتمنا احنا من محل لمحل. وهنا بعد تقريبا نفس الشيء، مشاركة تقول ما روح مكان حي التسوق، يعني أنقي على كيفي وبالمدة اللي أباها. بعد أنا أحس هذه وجهة نظر، يعني أوكي أنا بعد ممكن أحيانا أكون كذا، إذا في أشياء أبا أخلصها وأبا أشتريها كذا بسرعة أحب أروح وحدي أخلص على كيفي أموري، لكن في نفس الوقت في شيء ثاني، إن لما حد يكون معاش يعني ممكن يساعدش، ممكن كذا من الآراء، ممكن يعني تبديل المقاسات، يكون الوضع أحس أسرع، صح ولا لا؟ يعني من هذه الناحية. إنزين، هنا طبيعي يقول عن نفسي زوجتي ما تحب التسوق أبدا وتحب كل شيء على ذوقه، ونفس الوقت أنا أداوم يعني مطرح على سوق مطرح والكورنيش، وإذا تريد شيء السوق قريبي على دقيقة، وأكون دخلت السوق والحمد لله على هذه النعمة. وبعد مشاركة فريد يقول أتفق مع الدراسة، هذا يرجع لاختلاف في السلوك الشرائي بين الرجل والمرأة، الرجل في الغالب يروح السوق وحاط في باله غرض معين ويروح متوجه له على طول ياخذه ويطلع، أما الحريم فمعظمهم لما يوصل السوق يجيب تشتت، فما بيدور الشيء اللي يعني ما يدور الشيء اللي يريدنا بس، ولكن يعني يشوف كل شيء اللي يناسبهن واللي يناسب غيرهن، ومن كل 100 غرض يشوف إن احتمال يشترين شيء واحد بس. وهنا عن نفسي بصراحة أنا وأخوي التوأم الحمد لله نفس الأطباع، لما نروح نشتري شيء يعني نحب التسوق. هذه مشاركة أسماء، وتقول الحمد لله أموري طيبة، ما أعرف كيف حظي مع زوجي المستقبلي، ويا حظهم. خلاص فهمت، في مشاركات ما يصير نقراها على الهواء. إنزين، بعد هنا عندنا مشاركة تقول صباحكم خير وبركة، استانست بصراحة بالأغاني اليوم، وشكل اليوم أقوى تسوق راح يصير في حياتي، استمتعوا، دامنا نحن عد يعني كذا على ويكند، استمتعوا واستانسوا، وإن شاء الله الاختيارات كذا راضتنكم اليوم. أشوف كم حد مفرفش على بداية الصباح.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شارك لحظة.

0: أريد طور عالم.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
3: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف. الصفاء
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو
6: طور عالم. صباحكم عماني على هلا FM.

إذن بداية الساعة 8 من استديوهات هل أف أم. يا صباح الخير والبركة على جميع المستمعين اللي منضمين في هذه اللحظات, أهلا وسهلا فيكم. مكملين أكيد نحن ومتواصلين معكم في مشوار الخميس الجميل اللطيف اللي طاقته حلوة وطاقتكم أنتوا أيضا حلوة, واليوم ما شاء الله عليكم فرفشين وكذا حماسيين والطاقة عالية. خبرونا إيش يعني مخططاتكم للويكند, إيش مجهزين, كيف الأمور, إن شاء الله يا رب كل شيء تمام. هنا معتز سعيد يصبح عليكم بالخير أيضا من المشاركات. أهلا يا أميرة, تقول الحين مخلصة متريقة وصوب الدوام بإذن الله, ونقول بسم الله مع هلا أف أم. إيش هذا الريوق الجميل؟ عاد أنا يعني في بالي كذا قبل شوي أقول يا ترى إيش راح أتريق اليوم, بس هذا برا يعني لازم أروح له, فما أعتقد أنه يناسبني. علش بألف عافية يا أميرة. إنزين أيضا هنا أقول لشادية البطاشي كل عام وانتي يا شادية بخير, وكل عام روحك أقرب للسلام وقلبك أبعد عن الخيبات. أسأل الله أن يكون عامك الجديد جبرا لكل ما مضى وطمأنينة لما هو آت وفرحا يشبئ لقاء قلبك. ميلادك عمر جديد فليكن أجمل مما تمنيتي بإذن الله تعالى. كل عام وانتي بخير يا شادية, نتمنى لك سنة سعيدة. وهنا من المشاركات صراحة بخصوص موضوعكم اللي هو عن التسوق, أنا أحسني عكس الحريمي, تعبت جدا التسوق, أتعب أتعب أتعب, يعني كل شيء أحب أني أسويه أونلاين, فأنا أصلا من ربع ساعة يمكن خلاص أكون تعبانة. طبعا إحنا كنا اليوم نتكلم عن الدراسة اللي سووها وقالوا إن الرجال يتعبوا من التسوق ويملوا بعد 23 إلى 26 دقيقة, لما قارنوهم بالنساء, النساء بعد ساعتين, بعد ساعتين يبدأ يحسن كذا بالتعب والملل ممكن.

اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

التحديث المروري مستمعينا في هذه اللحظات، الحمد لله أيضا ماشي زحمة، أموركم تمام، الأمور طيبة، الطرقات حالتها مستتب. لا لا لا لا لا، الحين سويت رفرش في الخريطة وأشوف إنه في زحمة شوية في الغبرة في طريق مسقط السريع. لا طالع لي والله في ازدحام بسبب وجود حادث. طمنونا عنكم إن شاء الله يا رب كل شيء يكون تمام بإذن الله تعالى. إذا طريق مسقط السريع اللي طالعين الحين ورايحين بالاتجاه إلى مسقط، يفضل أنكم تسلكوا شارع السلطان، طريق مسقط السريع، لأن شارع السلطان قابوس نفس ما قلنا أنه في ازدحام في الغبرة بسبب وجود حادث. الله يسلم الجميع إن شاء الله يا رب، وتوصلوا للوجهة بألف سلامة. كان معكم التحديث المروري برعاية

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: لك.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

فيكم صباحكم خير وبركة. أمل نوجه لش تحية تقول أنا عن نفسي الحمد لله رب العالمين ما أتعب أبدا من التسوق، أموري تمام، فقط أتعب نفسيا بعد ما أرجع البيت وأشوف إنه خلصن فلوسي. هنا بعد صباح الخير، أنا أمل لما قريب يخلصن فلوسي بس تعب ما شيء لكن ملل ممكن. هنا أنا أمل وأتعب من التسوق بصراحة ما يخلصني حقيقي، الكل يستغرب مني يقولوا ليش كذا أنت جاي عكس البنات، لكن ما أحب أبدا التسوق، أحب أني أتسوق وأخلص كل شيء أونلاين بلا صدعة راس بلا مشي وتعب. طيب نحن نكمل معكم أكيد وراجع لي رسائلكم، لكن خلوني أخبركم إيش ممكن نحن نسوي في ساعة. أيضا هذه واحدة من الأشياء اللي تكلمنا عنها، في ساعة واحدة تقدر أنت يعني تسوي كثير على فكرة من الأشياء بالنسبة لهم اللي ساعة بسرعة تمر وما يعرفوا أصلا كيف يستغلوا الوقت وكيف يقسموا وقتهم. يعني مثلا عندك 20 دقيقة تقدر أنك ترتب كذا أي مكان حوالينك، الغرفة الصالة بالنسبة للبيت، أنت مثلا في الدوام وعندك مكتبك متلعوس تقدر ترتبه بس في 20 دقيقة ويمكن أقل، 10 دقائق تقدر تتحرك فيهم وتحرك عندك الدورة الدموية، 10 دقائق تقدر أنك تقرأ فيهم، 10 دقائق ثانية بالنسبة للناس اللي كذا الموظفين اللي في الدوامات عندهم إيميلات كثيرة ما عارفين مثلا كيف من وين يبدوا، ما عارفين كيف يخلصوها، ما عارفين كيف يردوا عليها، خصوصا إذا كنتوا راجعين من الإجازة. 10 دقائق من هذه الساعة، 10 دقائق من الساعة الجاية وهكذا. عندك أيضا 10 دقائق يعني ممكن أيضا ترد على الرسائل، ها الناس اللي ما ترد على الواتساب في 10 دقائق تشوف بس إيش واصل إنك كذا تصفي الواتساب وتحاول إنك ترد على الأشياء. 5 دقائق ممكن إنك أنت تدون فيها، 5 دقائق ممكن تتأمل، فكثير من الأشياء ممكن الواحد يسويها في ساعة إذا عرف كيف إنه يقسم أموره. ودائما نتكلم إن الناس اللي مستمرين على شيء هم عندهم شيئين أصلا، هم عندهم تقسيم الوقت وعندهم مسألة الاستمرارية والالتزام. فإذا عندك تقسيم الوقت وتعرف كيف تنظم وقتك، زائد أنت أصلا من الأشخاص اللي يعني تستمر في الشيء اللي تبغى توصل له، صدقني راح توصل بإذن الله تعالى. فما في مبرر للكسل، ساعة واحدة ممكن تكفيك. انتوا عاد خبرونا في ساعة أصلا إيش الأشياء اللي تسووها بالعادة، تحس نفسك منجز، تعرف تنجز كثير أشياء في ساعة ولا لا، يعني بالك كذا وقت لغاية ما تخلص شغلة معينة.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم، شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.

0: توصل لكل الناس.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

تحياتنا لكم مستمعينا الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم. شيراز صباح خير، تقول صباحكم عافية، أريد حد يرد على الرسائل. والله كثير يعني، أنت سيبك يا شيراز بصراحة، الصورة اللي راسلتينها يا سلام، راسلة طبعا هي من صلالة، وكيف كذا راسلتنا يعني مصور الشارع وتحت واضح أنه كان في رذاذ يعني، صورة جميلة، فتحت لي نفسي من بداية الصباح، ربنا يفتح نفسك. انزين، هنا من المشاركات أيضا، والله أنا الساعة ما أعرف أسوي فيها شيء أبدا، خصوصا مع زحمة الأعمال. صدقي أني أنا ممكن أحيانا ساعة كاملة بس أرد على إيميلاتي من كثر الشغل اللي عندي، يعني 20 دقيقة هذه استحالة وصعب أنها تكفيني. وبعد عندنا من المشاركات، أهلا وسهلا فيكم، صراحة الساعة بالنسبة لي تقسيمها جدا صعب، لكن عرفت كيف أضبط أموري، أو على قولتكم أسستم أموري. أوكي تحافظين هالكلمة. بعد ما صرت أم لي توأم عرفت إيش معنى تنظيم الوقت، لأن في البداية صراحة نحست وكانت حياتي جدا صعبة، وجاني على فكرة اكتئاب ما بعد الولادة واستمر يمكن لمدة 1.5 سنة، وحقيقي ما أمزح، لغاية ما عرفت أرتب كيف أموري. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. هي ترى مسألة تنظيم الوقت، إذا الواحد نفس ما قلنا عرف كيف يرتب وقته وضبط كذا أموره، صدقوني راح يعني يحس إنه بالعكس كل شيء يبا استمر فيه والتزم فيه. بينما إذا ما عندك مسألة تنظيم الوقت، هنا عاد تجي ممكن الصعوبة. 10 دقائق ما تكفيني صراحة أسوي رياضة، لكن أنا عندي نظام، بعد كل وجبة أمشي 10 دقائق كذا في البيت، شوية أحوس أنظم أرتب، وهذا الشيء ساعدني وخلى إنه وزني ما يزيد،

مسألة تنظيم الوقت ويحس أن يومه أصلاً عشوائي. فلما يفكر كيف مر يومه يعني خلص كذا بالعافية، كل شيء خلصه بالعافية وبالبركة نفس ما يقوله. هو شخص عشوائي وما يعرف يعني ينظم الوقت، وعلى فكرة مرتاح ومنجز، يعني ما شرط أن هذا الشخص ما منجز، لكن ممكن أحيانا كذا بعض الأشياء خلنا نقول تفوته، يحصل صعوبة شوية في بعض الأمور. إسران وجهل اشتحية تقول صباح الخير، بالنسبة لي مسألة تنظيم الوقت هذه مرهقة لنفسيتي، لأني إذا نظمت وقتي على شيء وما سويته راح أتعب. أوكي، هذه بعد وجهة نظر على فكرة، وأنا سمعتها من حد قبل، يعني يقولوا أن أنا مثلا إذا قمت اليوم صباح وحطيت لي مثلا جدول حابة أني ألتزم فيه وما التزمت راح يصيبني إحباط. وفعلا في شخصيات كثيرة كذا ممكن نصادفهم، أن الجدول والالتزام والتقسيم الوقت بالنسبة لهم أمر جدا يعني صعب، لأنه يرهقهم هم نفسيا بحيث أنه لازم يطبقوه، فإذا ما طبقوه راح يتعبوا نفسيا ويحسوا بعدم الإنجاز.

في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب

0: العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة، تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هالمرة الوقفة نروح صحية في نهاية الساعة. خلونا نخبركم عن ست أنواع من الخضروات تساعدك على دعم سكر الدم الصحي. هذه الخيارات اللي تكون يعني غنية بالألياف لنظام غذائي متوازن. أول شيء الخيار عندك أيضا البامية، البروكلي، السبانخ، القرع المر والكرمب. هذه ست خضروات تساعد على دعم سكر الدم الصحي. فمكملين معكم نحن مستمعين الأحبة في تفاصيل أكيد يومنا اليوم الجميل هذا، مشوار يوم الخميس، ومع رسائلكم ومع أيضا مشاركاتكم. إنزين، هنا عندنا مشاركة تقول صباحكم خير، عن نفسي أبدا ما عندي مسألة استغلال الوقت، ما أعرف كيف أستغل وقتي، ممكن نص يومي على فكرة يضيع كذا وأنا تايها إيش أسوي ومترددة من إيش أبدأ. أحيانا أقول ليش مكلفة نفسي فوق طاقتها، وليش ما الشيء اللي أحسه سهل أبدأ فيه ممكن أبدأ فيه، ومثلا الشيء المهم ممكن أبدأ فيه أو أني أجله للوقت اللي أكون فيه مروة، إلا أني أنا لازم أحسبها بالملي، فعشان كذا أتعب نفسيا، وآخر شيء ممكن أتخلص الساعة والساعتين وأنا ما أكون مخلصة شيء. هو هذا نحن نقول أحيانا بعض الأشخاص من كثر ما تحب أن يومها يمر كذا أن كل شيء متقسم، ترى ممكن هذا الشيء يرهقهم، لأنهم هم حاسين أن لا أنا لازم أنجز هذا الشيء المعين ولا بكون ما أنجزت. بينما أنت في أشياء كثيرة مثلا إذا ما أنجزت هذا الشيء ممكن تنجز شيء ثاني في ساعة واحدة، نفس ما قلنا تقدر أنك تقسمها كذا الساعة يا أخي على الأقل ولو شيئين. أما تمر الساعة أنت بس تفكر أنا إيش أسوي، أو أنك تكون مثلا ما سويت شيء، ممكن رح يعدي اليوم والثاني والثالث ويعدي الأسبوع وتحس نفسك أنا إيش سويت، أنا ما سويت شيء غير أني رحت الدوام، وحتى يمكن في الدوام أنت أصلا ما مرتب أمورك وتحس أنك ما أنجزت بالطريقة الكافية، بينما أنت عندك وقت كثير. لكن هي المسألة مسألة فقط استغلال الوقت. فهذه سوالفنا كانت في هذه الساعة.
1: ما علينا يا حبيبي من كلام الناس.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
1: كل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لاكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
3: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: تغير القناة. لا تغير القناة، باقي إعلان ونرجع لكم.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.

بداية ساعة من هلف أم، أهلا وسهلا بالجميع اللي منضمين لنا في هذه اللحظات. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير، ومود الخميس إن شاء الله يكون عالي العال وتمام التمام، كذا أموركم تكون وعد الأسبوع على خير وأنجزتوا بإذن الله تعالى. الله يسهل أموركم، والويكند يكون ويكند جميل كله، يعني كذا جداول حلوة، اللي حاب إنه يسوي جدول، اللي حاب إنه يريح إن شاء الله يا رب ترتاحوا وتسترخوا، وعشان كذا تجيوا لي الأسبوع القادم براحة. مهم جدا إنك تعرف كيف تستغل الويكند، لأن الويكند هو اللي يعطيك طاقة أصلا حال الأسبوع اللي بعده، يعني مثلا يوم تريح فيه، يوم تطلع إذا كنت تحب الطلعات، أما إذا ما تحب الطلعات ممكن كذا تريح وتستانس في البيت مع أهلك. المهم إن الويكند يمر مثل ما أنت تحب، هذا يعني أتوقع إن أقصى شيء المفروض إن الموظف يحاول يسويه، أساس على الأقل يرجع للأيام أيام الدوام بطاقة حلوة وجميلة وتكون نشيط. والويكند دائما ناخذه كيعني بريك إن الواحد يخفف عن نفسه وينسى ضغط الشغل وينسى الأعمال وينسى أمور الدوام وسوالف الأعمال وغيرها من الأمور. يعني أوكي أنا ممكن أتقبل إنه يعني صح إنه لازم الواحد يفصل بين العمل والحياة الشخصية برا الدوام، ولكن في ناس ممكن مجبورين أحيانا إنهم أحيانا يشتغلوا في البيت وغيره من الأمور، هذا الشيء يعني ممكن الواحد يعني يتقبله. لكن إنك بعد في الويكند مثلا تأخذ شغلك وتبعد عن أولادك وأسرتك وغيره، هنا ممكن تكون شوية أحيانا أنت بعد فترة تحس نفسك إنك تعبان، يعني سواء كنت أنت هذا شغلك شالنا معاك في عقلك بس إن تفكر فيه، تفكر في أمور الشغل والسوالف في الشغل وغيرها، أو إنك رايح شال شغلك يعني هم لابتوبك وتشتغل 24 ساعة، ما في شيء يعني خلنا نقول كذا، يعني أريد أجيب المعنى بس ما طار من بالي ما في شيء ممكن يصير أو ما في شيء ممكن يتأثر إذا أنت مثلا خذيت لك بريك بس يوم الجمعة على الأقل، ما في شيء راح يصير. فهون على نفسك وارتاح وخذ لك بريك على أساس أنها تكون كذا رايق وفايق لبداية الأسبوع. عموما استانسوا واستمتعوا، وإيش ما كانت جداولكم يعني من اليوم وبكرة والسبت كذا خلال الويكند، سواء تحب الراحة، تحب الوناسة، تحب تطلع جداول عائلة، الله يهنيكم إن شاء الله.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

0: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك، واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
3: التحديث المروري في هذه اللحظات، لا زالت الزحمة في شارع السلطان قابوس اللي هي في العذيبة كذا على الغبرة، هذا الطريق بعد زحمة، وقوف تام، حركة بطيئة، ونفس ما قلنا إنه كان في حادث تقريبا في الساعة الماضية، وهذه أكيد تبعات الحادث هذه الزحمة. فاللي طالعين الحين يفضل انكم يعني تغيروا مساركم، تروحوا من طريق مسقط السريع اذا كنتم متجهين طبعا الى مسقط بحكم الزحمه في هذا المكان اللي هو العذيبه والغبره. يعني لا، هو في الغبره الزحمه، ايوه في الغبره بالتحديد، هناك كله هذاك الطريق زحمه وممتدت عاد يعني وين وين وين وين لغايه ما تعدوا لغاية ما تعدوا يعني الغبرة والجسر هناك، عاد بعدين أموركم راح تكون تمام بإذن الله تعالى. فمن العذيبة إلى الغبرة الطريق مزدحم، وقوف تام، حركة بطيئة جدا، نتمنى دروب السلامة للجميع. وهذا التحديث المروري إذن مستمعينا في هذه اللحظات 9:16 دقيقة من استوديوهات هلا أفهم.
2: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
4: كلنا مننزل نمشي بطريق يبلش خير.
3: مكملين نحن ومستمرين معكم. مش هذه الأغنية اللي أنا حاطتها، كنت حاطة صراحة على طلب واحدة من المستمعات طالبة ماجد المهندس يهزك الشوق، فما عرفت كيف طلعت هذه، سحبتها ونزلت تحت. عموما يلا ما راح نخليها في خاطر، شو تقول؟ أنا قريب أوصل الدوام. سمية صباحش خير، أتمنى تسمعوني يهزك الشوق لماجد المهندس. صباحش خير، إن شاء الله تستمتعي وتستانسي بالمسمع.

0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

نعيش ونشوف دائما نجيب لكم كذاك اشياء غريبه شويه من الاخبار، وفعلا تحس انه تعيش وتشوف او تعيش وتسمع من الاشياء الغريبه العجيبه. ما اعرف اذا سمعتوا عن المراه اللي اشترت بيت انزين بسبب انها كانت تربح من ايش انزين، من وين جابت الفلوس ومن وين كانت تربح وكيف قدرت تشتري، لا مش بيت، بيتين منزلين بأرباح هذا الشيء اللي هي تسوي، ايش يا ترى؟ طبعا انا ما خطر على بالي ولا راح يخطر على بالي لو ما عارفه للموضوع. يقولكم حولت النميمه الى مشروع مربح هذه السيده اللي باعت او تبيع اخبار الحي واسراره مقابل المال، وتمكنت من شراء منزلين بارباح النميمه وبارباح نقل الاخبار وافشاء الاسرار. فيعني انا ما اعرف من هذا اللي ممكن يدفع فلوس انزين ومهتم. اوه انا رحت وعلقت سويت ضحكه على الخبر، لا والله لا انا مش مؤيدة. وين كيف امسح، كيف امسح يا جماعة الخير، كيف تمسحوا من الانستغرام؟ ما اعرف ايش صار. عموما فهي كانت تبيع يعني اخبار الحي وتبيع الاسرار، فانا بس اسأل نفسي، انا خليك من المرأة اللي كانت تبيع واشترت بيتين وكذا انزين، يعني انا ما اعرف، بس في مثل مصري يقول لك رزق الهبل، رزق الهبل على المجانين انزين، هذا مثل يعني مصري، وانا بصراحة احب لما اشوف كذا اشياء غريبة. ف يعني ما اعرف، يعني انا اروح اشتري وادفع عشان اعرف مثلا فلانه مو عندها من السر او ايش سوت او ايش الاخبار الحي بعد، يعني اخبار الحاره، فهمتوا كيف؟ مش اخبار مثلا ها حد يهمني اوكي ممكن بدفع، اخبار الحاره يعني اخبار الجيران، اخبار ايش مسوين، وين رايحين، من متزوج، من مطلق، من زايد عنده مولود. فما اعرف انتوا هل بالنسبه لكم ممكن تدفع يعني عشان تعرف اخبار الحي؟ ها نحن خلنا بعد من أخبار الناس بعد اللي تهمنا، ممكن الواحد يسويها وممكن ها إذا يبي يعرف شيء معين عشان نكون واقعيين، لكن يعني أخبار جيراني أروح أدفع فلوس عشان أخبار جيراني؟ وين المعرف؟ يقولكم اشترت بيتين ما شاء الله عليها، معناته في ناس مهتمين يبي يعرفوا العلوم وفضوليين، والله الله لا يشغلنا إلا بطاعته. انزين هنا من المشاركات، صباح الخير والله، وانت تقولي الخبر انا قلت رزق الهبل على المجانين نفس الشيء قبل ما تقولي المثل. وهنا بعد من المشاركات، صباحكم خير وبركة، اتوقع ان هذيل الناس الفاضيين اللي ما عندهم شغلة، ولا انا ويش ابغى اعرف يعني من جيراني، لكن صراحة ذيب الحرمة، يمكن تعطيهم اخبار اصلا ما صحيحة واشترت بيتين وعاد يلسوا هما واتبعوا انتوا اخبار الناس. انزين هنا بالسي في تكتب خبرة في بيع المقالات، ومعقولة لهذه الدرجة الناس فاضية؟ اللهم لا تشغلنا إلا بأنفسنا. إيمان نوجه لش تحية، وهذا إذن الخبر اليوم اللي نعيش ونشوف ونسمع، سبحان الله.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: توليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول الشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور

0: على اف ام.
1: قبل ما نختم معكم المشوار خلونا نمر كذا على بعض الأخبار المحلية. تواصل هيئة البيئة متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبرية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وتنفيذ أعمال الرصد والمسح والتعامل البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بوسائل الرصد الفنية وصور الأقمار الصناعية والنماذج العددية لتتبع حركة بقع الزيت وانتشارها والتنبؤ بالمواقع المحتملة لوصولها. أظهرت نتائج الرصد تأثر بعض الشواطئ في منطقة رأس مدركة بالتلوث الزيتي، مع التوقع بتأثر نطاق شاطئي قد يصل طوله إلى 40 كيلومتر في المنطقة ذاتها، مع احتمال تأثر الشواطئ الجنوبية من جزيرة مصيرة خلال الساعات القادمة بنطاق قد يتراوح طوله من 10 إلى 20 كيلومتر وفقا للمعطيات الحالية، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال المتابعة والاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره وتقليل آثاره.

الانهيار المحتملة مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الحساسية البيئية العالية. فدعت الهيئة للصيادين ومرتادي المناطق الساحلية وأفراد المجتمع بعدم الاقتراب من أي مواد أو ملوثات يتم رصدها وضرورة الإبلاغ عنها للجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة المستجدات والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية. أيضا مستمعينا، السلطنة تعلن عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبسعر فائدة أساسي قدرة 4.50% سنويا. السلطنة أيضا تشارك في النسخة 15 من مدينة الشباب 2030 بمملكة البحرين بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تدريبية متخصصة. انطلاق فعاليات قرية الرياضات الجوية بمحافظة ظفار بتنظيم من اللجنة العمانية للرياضات الجوية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة. التوقيع على 10 اتفاقيات لتوطين تصنيع المكونات الأساسية الداخلية في صناعة المحولات الكهربائية بالسلطنة باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 15 مليون ريال عماني. ومستمعين، ميناء السويق بمحافظة شمال الباطنة يشهد خلال النصف الأول من عام 2026 نمو ملحوظ في حركة مناولة البضائع وعدد السفن المستقبلية، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عمليات المناولة، ما أسهم في تقليص مدة بقاء السفن في الميناء ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. هذه بعض الأخبار إذن مستمعين المحلية في من عمان والعالم، عين على عمان والعالم. ونحن خلاص نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني. هنا عندنا صباح الخير، أريدك تهني اليوم اللي عيد ميلاده وأتمنى له حياة موفقة، جاسم العجمي وأبو محمد وحسين. كل عام واللي عيد ميلادهم اليوم 13 من أغسطس 2026، نتمنى سنة سعيدة أكيد للجميع. مواليد شهر أغسطس، نتمنى لكم سنة سعيدة وأماني محققة بإذن الله تعالى. فنوصل لختام اللقاء إذن مستمعين، وبإذن الله لقائنا رح يتجدد الأسبوع القادم في مشوار وحلقة يوم الأحد. استانسوا واستمتعوا بالويكند، ونحن أكيد نلقاكم في أخبار ومواضيع وعلوم جديدة. نلقاكم على خير، كونوا بخير، الله يحفظكم ومع السلامة. الختام عاد راح يكون مع أصالة، نختم بأصالة، مع السلامة.

0: الله الله عليكم، شكرا شكرا شكرا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خسرنا.
1: يلا هالجايات أحسن،
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش تكون الرحلات الصباحية أكثر التزاماً؟
2: الرحلات اللي تطلق بالصباح الباكر غالباً ما تكون أقل عرضة للتأخير لأنها تبدأ يومها من المطار نفسه قبل تراكم التأخيرات اللي قد تحدث على مدار اليوم.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف أم.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقب

0: الحصة. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635. أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحوا على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة.

0: تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. هيئة البيئة تصدر بيان حول متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. أيضا السلطنة تعلن عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبسعر فائدة أساسي قدره 4.5% سنويا. سلطنة عمان تشارك في النسخة 15 من مدينة الشباب 2030 بمملكة البحرين بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة. إلى آخر الأخبار، انطلاق فعاليات قرية الرياضات الجوية بمحافظة ظفار بتنظيم من اللجنة العمانية للرياضات الجوية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله مليانني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا
3: شباب،
0: يا حي الله بالحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي شكرا الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في خريف الظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الظفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تدور.

0: هلا اف ام.
1: هذه اذاعه هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
0: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: بي بي سي
2: اخبار الشرق الاوسط. حركة الحوثيين اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب، ووزير الخارجية الباكستاني يعلن مقتل 3 مواطنين باكستانيين في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد إرسال إخطارات. شاهد عيان.
3: وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عيلة وعنده عائلات عايشة من هذا المصادر، هاي دخل راح كمان، يعني هاي عدل للمنطقة كلياتها.
2: 4 طائرات مسيرة تستهدف 3 معسكرات لمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لمصادر أمنية لرويترز.
1: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. فرق الطوارئ الليبية تسيطر على حرائق اندلعت في خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وذلك بعد هجمات لطائرات مسيرة تسببت في اشتعال النيران وانهيار خزان يحتوي على نحو 4 ملايين لتر من الوقود. مواطن ليبي.
4: ضربة يعني سببت خسائر في المحطة مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
2: طائرات مسيرة تستهدف مسجدا في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي شنت فيه قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مدن تسيطر عليها القوات المسلحة. مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه منهيا خلافا سياسيا وقانونيا استمر لأشهر. نهاية الأخبار، أعدتها آية حساب، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
0: هذه
1: إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

الربو ليس مجرد سعال عابر، بل حالة مزمنة يمكن أن تؤثر على النوم، العمل والمدرسة للأطفال. الأشخاص المصابون بالربو يحتاجون إلى متابعة منتظمة مع الطبيب واتباع خطة العلاج المقررة لهم للسيطرة على الأعراض والوقاية من النوبات الحادة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.

0: من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف طفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

0: صحتك تسمح لك بالعطاء؟ هناك من يحتاج هذا العطاء الآن.
1: تبرع بالدم
0: واصنع فرقا حقيقيا.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالاي اي على هلا اف ام.
1: علي علي بطل صليب حيا غريك عند عيزك.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004
3: 2200-9004.
2: تواصلوا معنا اليوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: شنطتك قبل السفر.
2: قبل لا تسلم حقيبتك خذ لها صورة بتليفونك. هذه الصورة راح تساعد موظفي المطار أنهم يتعرفوا عليها بسرعة أكبر إذا تأخرت أو إذا ما وصلت معاك إلى الوجهة.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: شباب. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب بكيم سيف.
5: الحمد لله
2: حي.
5: شكرا
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
6: حياكم الله وسهلا مستمعينا في أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء من هلا أف أم. ونبتدي الأخبار بسلطنة عمان، تشارك في النسخة 15 من مدينة الشباب 2030 بمملكة البحرين بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر برامج تدريبية وتطبيقية متخصصة. سلطنة عمان تعلن عن طرح إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 80 مليون ريال عماني، مع خيار الزيادة على ألا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات، وبسعر فائدة أساسي كوبون قدره 4.50% سنوياً. انطلاق فعاليات قرية الرياضات الجوية بمحافظة ظفار بتنظيم من اللجنة العمانية للرياضات الجوية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة. هيئة البيئة تصدر بيانا حول متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة قبالة جزر الحلانيات بمحافظة ظفار. وهنا بعض التفاصيل: متابعة تداعيات حادثة السفينة الجانحة بالقرب من جزيرة القبلية الواقعة ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة ظفار، وتنفيذ أعمال الرصد والمسح والتعامل البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستعانة بوسائل الرصد الفنية وصور الأقمار الصناعية والنماذج العديدة لتتبع حركة بقع الزيت وانتشارها والتنبؤ بالمواقع المحتملة لوصولها. إذن هذه أخبار وعلوم الساعة الواحدة مساء، شكرا لكم على حسن الاستماع.
1: أخبار وعلوم.
7: أخبار وعلوم.
2: حي الله يا أمي. حي الله فيك يا مرحبا
3: يا شباب. حي الله من حبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب بكيم سيف. الحمد لله
5: حي.
2: شكرا
6: لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم. اليوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى سلوك حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
8: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: أو 8-2-0-0 9-0-0-4 وخلها الأفضل تروشنك. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تطلبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: حركة الحوثيين اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب. ووزير الخارجية الباكستاني يعلن مقتل 3 مواطنين باكستانيين في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم 10 المنشآت التجارية والصناعية في جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد إرسال إخطارات. شاهد عيان.
10: وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عيلة وعنده عائلات عايشة من وراء هذا المصادر، هاي دخل راح كمان، يعني هاي عزل المنطقة كلياتها.
9: 4 طائرات مسيرة تستهدف 3 معسكرات لمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لمصادر أمنية لرويترز.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: فرق الطوارئ الليبية تسيطر على حرائق اندلعت فيها خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطية غربي البلاد، وذلك بعد هجمات لطائرات مسيرة تسببت في اشتعال النيران وانهيار خزان يحتوي على نحو 4 ملايين لتر من الوقود. مواطن ليبي.
11: ضربة يعني سببت خسائر في المحطة مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل، يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
9: طائرات مسيرة تستهدف مسجدا في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي شنت فيه قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مدن تسيطر عليها القوات المسلحة. مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه منهيا خلافا سياسيا وقانونيا استمر لأشهر. نهاية الأخبار، أعدتها أي حساب، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.

0: في مؤسستك. أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة ولا الترانزيت؟
2: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تبي إعلان كروس من كل

0: كل شيء في حياتنا في اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغل الفرصة الآن.

0: السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
5: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
6: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
7: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري، عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
8: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
9: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟
10: اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: سنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50. لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبه والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا، اكيد عبر اثير اذاعه هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. طبعا بروفين دائما كذا الجند المجهول معانا في الاذاعه، ف ثانك يو بروفين على احلى ردتي. ثانك يو بروفين. بما اني يعني خلاص شربت قهوه، فلازم لما اطلع على الهواء لازم يكون في معي حاجه اشربها كذا عشان اروق وانا اسولف معاكم، وانتو بعد كذلك لازم يكون معاكم حاجة تشربونها وانتو تسمعونا، لانه طالعين من دواماتكم مع زحمة الخميس اكيد، والجميع يعني راجع لبيوتهم لبلدانهم، فالله يعطيكم العافية ودروب السهل والسلام عليكم يا رب. كذا حضروا لكم حاجة تشربونها إن كانت موجودة معاكم، وإن ما كانت معلش نكتفي او يكفينكم وتسمعوا لنا. طمنون عليكم، كيف الأمور؟ إن شاء الله يا رب تكونون كذا بأتم الصحة والعافية، ونقولكم أيضا خميسكم ونيس، تستانسون تستمتعون بهذه الإجازة أيا كانت خططكم لقضاء الويكند، سواء كان مع العائلة مع الأصدقاء مع نفسكم، أهم حاجة أنكم أطلعون كذا من مود الشغل ويصير الفصل شغل وبعدها ويكند خلاص، يعني ترجعون الأسبوع القادم بإذن الله وأنتوا كذا بنفسية حلوة بطاقة حلوة. خمسة أيام ضغط، خمسة أيام شغل، خمسة أيام أوردرات ما تخلص، أنا الأوان. الحلقة لك منتظرة أكيد، يعني أنا أنتظرها قبلكم. عموما مستمعينا، نحن اليوم إن شاء الله معاكم في حلقة يوم الخميس، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر، مع أكيد رسائل جميلة راح نستقبلها منكم بعد شوي على 935-1027، وبعدها نرجع لكم إن شاء الله وأعرفكم على موضوع اليوم وحلقة اليوم ومن اللي راح يكون ضيفنا يا ترى.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. خلوني كذا اليوم شوي، يعني موضوع حلقتنا أول ما طرش للمعيد قلت له أنه يعني كيف كذا، أنه هل يعني هذا الموضوع لعمق لتاريخ لإيش؟ فقال لي قال موضوع اليوم مش مجرد موضوع عادي، أو يمكن البعض كذا يعني بوجهة نظرة إن هذا شيء قديم أو ما إلى تبعات أو ما إلى فروع أو إنه انطوى مع الدهر خلاص، يعني جار عليه الزمن كما يقال. بس نحن اليوم رح نرجع ننعش هذا الموضوع، ويعني رح نتعرف على أبعاد كثيرة لهذا الموضوع. فاليوم راح نتكلم مع ضيفنا تحديدا عن الحمام الزاجل. يعني نحن يمكن القصة اللي عرفناها عن فكرة الحمام وتحديدا الحمام الزاجل انه استخدم قديما لتبليغ بعض الأقوام ببعض الرسائل يلي ينقلها الزاجل من الحمام الزاجل من مكان لمكان آخر. ولكن لو شوي نرجع يعني بذاكرتنا للوراء، يعني خلينا نقول أن تاريخ الحمام الزاجل ممتد كان لآلاف السنين، وأيضا كان واحد من أهم وسائل نقل الأخبار قبل ظهور وسائل الاتصال الحديثة. والأجمل من كل هذا أن قصته هو مش مجرد يعني طائر يحمل الرسالة من مكان لمكان آخر، بل قصص كثيرة عن الحروب والتجارة والسياسة والرياضة والتواصل وقصص في الحب كذلك. لو نقول يا ترى وين بدايته كان ومع أي دولة أو في أي مكان؟ كانت بدايته في مصر القديمة. توجد يعني إشارات تاريخية إلى استخدام الحمام اللي نقل الأخبار في مصر القديمة قبل أكثر من 300,000 سنة. ومن أشهر الإشارات ارتباط استخدامه بعصر رمسيس الثالث نحو 1200 قبل الميلاد لنقل الأخبار، مرتبطة كانت بفيضانات النيل بين المدن. يعني شو سبحان الله الاستخدامات من وين بدأت. كانت الفكرة جدا بسيطة، أن الحمام الزاجل يمتلك قدرة طبيعية على العودة إلى مواطنه، يعني وين ما خليته له قدرة كذا من رب العالمين أنه يستذكر وين هو موطن الأصلي. لذلك كان الإنسان ينقله إلى مكان آخر ثم يطلق سراحة وفي رجله رسالة صغيرة علشان يعود للمكان اللي تربى فيه. أيضا عند الفرس واليونان والرومان استخدمت الحضارات القديمة الحمام في نقل الأخبار لمسافات بعيدة. وتشير المصادر إلى استخدامه لدى الفرس واليونان والرومان. أيضا ارتبط بنقل الأخبار مهمة مثل نتائج الألعاب الأولمبية. هذا الاستخدامات القديمة. أيضا ينسب إلى الرومان استخدام الحمام لنقل الرسائل داخل الإمبراطورية، خصوصا في الاتصالات العسكرية والمدنية. يعني لكم أن تتخيلوا أن هذا الطائر البسيط، هذا الطائر الصغير، استخدمه في قديم الزمان وكانت له استخدامات عديدة، وأنه ينقل الأخبار، ويعني الأخبار فعليا اللي تهم اليوم الدولة ولها علاقة أيضا بمصير أمم جدا كبيرة. أيضا للحمام الزاجل حضور قوي جدا في قصص الحب، لأن الناس قديما استخدموه كوسيلة لإرسال الرسائل العاطفية عندما لم تكن هناك لا هواتف ولا وسائل تواصل سريعة حتى. وإذا نتكلم عن أجمل الزوايا اللي ممكن اليوم نحكيها، اللي هو الحمامة اللي تحمل رسالة الحب، ودائما ارتبط الحمام أساسا بوسائل أو برسائل الحب والسلام. قديما إذا كان شخص بعيد عن محبوبته وما يقدر يوصل لها، كان يمكن إن بالإمكان أيضا أن يرسل لها رسالة صغيرة مع حمامة مدربة. ولهذا أصبح الحمام رمز للحب البعيد والانتظار والرسائل السرية. لكن في نقطة مهمة كذلك، الحمام
ما يعرف الشخص اللي رح يرسل له الرسالة هو يعود إلى الموطن طبعا. لذلك كان نجاح رسالة الحب يعتمد على وجود حمام تابع للجهة أو للمكان اللي يريدون أن الرسالة توصل له. فيعني لكم أتتخيلوا أن هذا الطائر الصغير فعليا ارتبط بكثير رسائل، سواء كان رسائل حب، رسائل سلام، رسائل متعلقة بالسياسة وبمصير بلدان أخرى. وكما نعلم وتعلمون أيضا أن الدلالة الوحيدة اللي يرمز لها السلام عفوا أو الحمام في وقتنا الحاضر هو السلام والحب. فهذا الكائن الصغير يا ترى إيش الأسرار يلي يخفيها؟ اليوم إن شاء الله راح نتعرف لها أو نتعرف عليها من خلال ضيفنا يلي راح يتواجد في الدقائق القادمة في البرنامج.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om. عندك شنو؟

0: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
4: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: حركة الحوثيين اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب، ووزير الخارجية الباكستاني يعلن مقتل 3 مواطنين باكستانيين في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد إرسال إخطارات. شاهد عيان.
8: وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا، أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عيلة وعنده عائلات عايشة من هذا المصادر، هاي دخل راح كمان، يعني هاي عدل للمنطقة كلياتها.
7: 4 طائرات مسيرة تستهدف 3 معسكرات لمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لمصادر أمنية لرويترز.
6: BBC أخبار الشرق الأوسط.
7: فرق الطوارئ الليبية تسيطر على حرائق اندلعت في خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطي غربي البلاد، وذلك بعد هجمات لطائرات مسيرة تسببت في اشتعال النيران وانهيار خزان يحتوي على نحو 4 ملايين لتر من الوقود. مواطن ليبي.
9: ضربة يعني سببت خسائر في المحطة، مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
7: طائرات مسيرة تستهدف مسجدا في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي شنت فيه قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مدن تسيطر عليها القوات المسلحة. مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه منهيا خلافا سياسيا وقانونيا استمر لأشهر. نهاية الأخبار، أعدتها أي حساب، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
4: هذه إذاعة هلا أف أم.
5: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي. BBC عربي.
10: صيفكم مع هلا.
11: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
10: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم من جديد. اليوم يعني رجعنا وايضا خلوني كذا امسي بالخير على ضيفي الموجود معي في الاستوديو الاستاذ احمد بن خميس الحسني، وهو احد مؤسسين الجمعيه العمانيه لهواه تربيه الطيور والحيوانات الاليفه ومهتم ايضا بحمام الزاجل وهو موضوع حلقتنا لليوم. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد ونورتنا.
1: اهلا وسهلا فيك اخت حوراء، جزاكم الله خير على هذه الاستضافه الطيبه.
0: الله يعطيك العافيه. يعني كنت اقول حق استاذ احمد تحت الهواء، اقول انا اول ما خبرني المعيد انه اليوم برنامجنا عن الحمام الزاجل، قلت انه لحظة ايش في الحمام الزاجل اصلا، يعني عشان نطلع نحن حلقة كاملة عنه. بس لما راواني الاشياء اللي انتو سويتوها وبعطاني بعض التفاصيل ما توقعت ان الموضوع اصلا يعني لا منحنى اخر. فانت ايضا خبرتني انه في فرق ما بين الحمام الزاجل والحمام حمام الزينة، فايش الفرق بينهم عشان اعرف والمستمع يعرف ايضا، نبدا من هاي النقطه.
1: طيب ان شاء الله، جزاكم الله خير. اول طبعا هي الفرق بين الحمام الزاجل وحمام الزينه.
0: أيه؟
1: فرق شاسع وكبير. حمام الزاجل طبعا هي المسافات، سباقات، ماراثون. اما اذا بنيجي على حمام الزينه، حمام الزينه طبعا هو حمام معارض، يكون في صالات مغلقه مكيفه او يكون فتره الشتاء، هذا حال. اما بالنسبه لحمام الزاجل، حمام الزاجل مسار بعيد عن حمام الزينه.
0: اوكي، يعني مختلف تماما.
1: كثير كثير كثير كثير
0: على صعيد جميع النواحي، كتربيه، كاكل، كاول تالي.
1: هو بالنسبه بالناحيه التربيه، نعم حمام الزاجل طبعا يبغى له تدريبات. اما حمام الزينه يكون في البيت تجهيزات، يعني مثلا اذا كان حمام زينه في سروال مثل الكوش اللي على الرجل، هذا طبعا يحتاج لنا نت في الريش ويكون اهتمام كثير فيه. عكس حمام الزاجل، التغذيه اذا جينا على التغذيه قد يكون نفسها، بس المكملات الغذائية، الفيتامينات، العلاجات تكون غير عن الطير الزينة.
0: تمام، يعني بعد طلع على شو اسمه، طلع على تطعيمات وأول وتالي وأدوية. طيب يعني إذا نرجع شوي لسنوات كذا قديما، كيف كانت يعني مفهوم الحمام الزاجل اللي يمكن معانا أنه هو استخدم سابقا أثناء الحروب لنقل الرسائل من مكان لمكان آخر، يعني البعض يستغرب أنه كيف هذا الحمام أو هذا الحمامة عندها القدرة أنها تنتقل من مكانها وتروح لمسافات أخرى وتوصل هذه الرسالة، ويتم أيضا يعني بعث رسالة أخرى معها عشان ترجع لموطنها، فخبرنا.
1: سبحان الله، مفهومنا القديم كنا نحن نفس الكلام اللي بقوله الحين، كنا نمسك الطير ونقول له يا طير تعال نعمل فيه رسالة ونقول له روح مثل إلى مكان الفلاني. هذا مفهوم غلط. لما دخلنا في تربية حمام الزاجل ظهرت فيه أشياء كثيرة، يعني مثل التدريبات، تأخذ الطير من يعني الاعتناء به من يوم هو صغير، لما تركب الزوج الذكاء الأنثى عند البيض تطلع الفروخ الصغار يصير الاهتمام مني. التحصينات الزوج طبعا تكون قبل، السلمون الكوكسيد الكنكر والتنفس، يعني في أشياء قلش غريبة وعجيبة في حمام الزاجل. وحقيقة أنا أول ما دخلت فيه وربيت هذا الطير سبحان الله يعني نسيت الزينة.
0: أوكي.
1: نسيت الزينة يعني إطلاقا، دخلت في يعني في مجال يكون فيه تحدي. إذا تبغى تبرز نفسك فأخذ لك حمام زاجل.
0: طيب يعني اليوم أيضا يعني على حد أنت خبرتني أنه هو مو مجرد أنه ينتقل من مكان لمكان آخر، يعني هذه المعلومة خاطئة، وأنا قبل شوي كنت جالسة أقولهم سأل شات جي بي تي وقال لي شات جي بي تي أنه ينتقل من مكان لمكان آخر، ولكن أيضا حتى في يعني في الأفلام شفنا أنه فعليا الطير ينتقل من مكان لمكان آخر، ف يعني هو ما كذا صح الموضوع؟
1: لا، هو طبعا سبحان الله في الحرب العالمية الثانية استخدموا حمام زاجل في السباق في الحروب. كان سبحان الله ممكن نقذ كذا مقاتل، يعني رسالة. هو عامة ايش اللي يصير مثل انا الحين عندي حمام زاجل،
0: تمام،
1: انت اجيت البيت معي ابعتش انت اياها، انت تباديني بنفس الحمام، هو حمام عنده شعاج في البيت.
0: اوكي.
1: التراسل لما يصير بيننا ايش اللي اسويه؟ ارسل انا امسك طير من طيورش واكتفي رساله وبطل الطير بيجي عاده السيد الى بيتش. الرد ايش بيكون؟ بتمسك انت نفس الطير اللي هو كان عندي عايش في البيت، يبدا بيننا هنا المراسله.
0: يعني كذا يصير الموضوع.
1: هنا.
0: تمام. ونحن على بالنا انه فقط مجرد طير تعطيه ويروح لمكانه، حتى انه يعني نستغرب انه كيف يعني ايش هاي القدره يعني اللي دائما كذا تصير. طيب كيف يعني ايضا خبرتنا انه في تدريبات لحمام الزاجل، على ايش تدربوهم بالضبط؟ يعني
1: اول شيء سبحان الله يعني مثلا الحين عندنا في شهر 8 الصيف طبعا هو متعب للحمام.
0: ليش؟ من اي ناحيه متعب؟
1: الصيف
0: حر يعني،
1: هنا من الحر شديد طبعا، وسبحان الله اذا نسى الانسان ماي قد يكون يروح فيها الطير. المكملات هي شنو نعطيها مثلا في الصيف؟ طبعا ما بيكون معنا سباقات، نجهز الطيور حل موسم السباقات بالفيتامين رافع الحراره، نازل الحراره والفيتامين سي، زائد دواء الكنكر.
0: ايش هذا دواء الكنكر؟
1: هذا طبعا سبحان الله احيانا الطير في الجو الحار يحتاج الى دواء الكنكر. الكنكر هذا مثلا عند الحوصله الموجود داخل الطير، هو كثره شرب الماء يصيب المرض هذا الكنكر. فنحن ايش نسوي؟ مثلا في الصيف نهتم في الطير اكثر، يكون داخل القفص ماله ما يطلع. في شهر 8 منتصف 8 او بدايه 9 لما يلطف الجو نبطل على الطيور، نرفع صياديه القفص الموجوده معه في البيت ونفتح للطير بروحه يطلع. الجاهز بيطلع بروحه ويفر، اللي ما جاهز بتحصل جالس في القفص داخل. متى بيكون التدريب؟ يكون الصباح او الصباح طبعا. التحويم يكون في البيت على كيف الطير، نخليه في شهر 8 منتصف 8. في شهر 9 نبدا ندرب الطير، نبدا التحويم على البيت فوق البيت. من راح الطير واختفى على الانظار من 10 الى ربع ساعه وبعدها يرجع عليه يحوم على البيت، هذا يعتبر ان الطير بدا يجهز. من ثم نبدا في التدريبات. التدريبات نبدا اول شيء بكيلو او 2 كيلو، من ثم نضاعف المسافه 4 كيلو، نطلع حتى 7 كيلو. اول ما اوصل 7 كيلو ابدا في العشرة على طول.
0: أوكي.
1: من العشرة كيلو أبدأ في 15 كيلو، أضعف على يعني كل مسافة 15 كيلو، 15 كيلو لما أوصل 100 كيلو. 100 كيلو هني خلاص الطير يكون عندك داخل في الفورمة وجاهز. أول سباق يبدأ يكون الطير جاهز.
0: تمام. يعني أنتوا يعني تدريبات الطير إنه يعني في البداية يكون في البيت.
1: نعم.
0: عشان مثلا يعرف البيت، يحفظ البيت.
1: نعم.
0: المكان اللي هو فيه، وبعدها تبدون شوي شوي تبعدون المسافة عن البيت.
1: نعم بالضبط.
0: كيلو اثنين ثلاثة عشرة وانتوا ماشيين.
1: نعم صحيح.
0: وبعدين يرجع الطير مرة ثانية.
1: نعم يرجع الزين طبعا يرجع. أما الشيء الطير تعبان وفي مرض هذاك يعني سبحان الله يمكن قد يكون ينزل في مكان ويجلس هناك. أما الطير الجاهز بفورمة وبصحة يرجع لغاية البيت.
0: بس لما مثلا كذا يعني تشيلون بطلون القفص عن الطير ما تخافوا انه مثلا يروح وما يرجع؟
1: الذكي لا، الذكي والجينات السباق الموجودة في الطير يرجع إلى موطن الأصلي إلى البيت. أما الطير إذا تعبان من الأساس ما بيرجع.
0: الطير تعبان يعني اللي يكون على شكل موت وحاجة؟
1: هو أحيانا يصير. نعم. هذه أشياء صارت أنا عندي في السنة الماضية. سبحان الله كنت أدرب الطيور من بركة، وسبحان الله أول ما بديت أفتح على الطيور طبعا هي يكون في كل قفص 10 طيور، إذا زاد 12 طير بس إنه نحط مسافة ويكون في مجال حل الطير يتحرك. أول ما فتحت القفص الأول الحمد لله ما في شيء، بطلت. جيت على الثاني حصلت طير في ميت، وبالرغم أن الطيور كلها في مكان واحد، العلاج والتغذية هي واحدة.
0: سبحان الله.
1: بس سبحان الله ما نعرف.
0: سبحان الله. إذن نحن أكيد مستمعين مكملين معكم في حوارنا اليوم، نطلع فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
4: الصفاء. عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
5: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: خليك مع هلا اف ام.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد. ايضا استاذ احمد، يعني الحين طيب انتم خذيتون حمام وبدأتون في تدريباتهم، تدربوهم تحديدا لاي غرض؟ هل غرض السباقات؟
5: طبعا هو الغرض للسباقات وتعويض الطير على المسار، يعني تمام. مثلا هنا أنا عندي سباق يكون من جهة الغرب، فما أدرب الطير من جهة الشرق، أمشي بنفس مسار السباق. إذا كان من الغرب فأمشي من الغرب، إذا كان من الشرق أمشي من الشرق، إذا كان من الجنوب أمشي من الجنوب، أساس ما أشتت تفكير الطير أو مخ الطير أو البوصلة الموجودة في الطير
4: بأكثر من اتجاه.
5: باتجاه واحد، أي نعم،
4: إذا بديت
5: في أربع اتجاهات قد يكون يمكن أدخل الطير في متاهة وهو بعيد عنها أصلاً. أيوة. فلما تكون يعني تركز على مسار واحد ونفس مسار السباق هذا أفضل شيء.
4: أوكي، بس أنت خبرتني أنه أيضاً يعني الطير له تطعيمات وأول تالي، الموضوع مكلف من ناحية الطيور؟
5: نعم مكلف كثير، يعني أول إذا بجينا طبعاً أنا عن نفسي إذا بشتري طير أشتري طير فاز بجناحه، بما أنه هو مع الشهادة قد يكون فيها تزوير، بس لما أخذ طير فاز بجناح هذا يكون أفضل لي ويسهل لي الموضوع كامل، يعني أختصر مشوار وأنا غني عنه. طبعا قبل أن نبدأ التحصينات، هو طبعا نيوكاسل هو مرض الصرع، عدت الطير 3 إلى 5 أيام فيتامين سي أرفع مناعة الطير، ومن ثم أبدأ في تحصينه هو مرض الرقبة، التواء الرقبة.
4: تمام، يعني تعطونا تحصين
5: هنا مدة سنة
4: لمرض التواء الرقبة؟
5: هنا
4: أوكي،
5: الدواء طبعا يكون لمدة سنة، بعدها نفس الشيء بعد ما أحصن يومين أو 3 أيام نفسه أعطي فيتامين، وبعدها عاد بحط الطير في البيت مرتاح إلى ما تيجي موضوع اللي هي العلاجات أو الكورس اللي يأخذ الطير قبل السباق. هي نبدأ مثلا أول شيء موضوع، يعني في اختلاف طبعا، حد يقولش لا أنا أعطي دود قبل، ومن ثم أبدأ بعض العلاجات اللي هي سلمونيلا، الكوكسيديا، الكنكر والتنفس، وبين دواء ودواء يكون طبعا فيه يعني فترة يومين راحة، يكون يعطي الطير فيها فيتامين سي أو ماء صافي عشان بين الدواء ودواء.
4: تمام
5: واضح.
4: أي وهذا يعني فترة التحصينات اللي يعني تكون مثلا لمدة شهر لمدة شهرين،
5: يعتمد مثلا عند الشدود على كل 6 شهور، البعض قش لا على كل سنة.
4: أوكي.
5: فيستحسن هو على كل 6 شهور أفضل، تضمن الطير يكون صافي من الديدان، وبعد ما تخلص من الديدان نبدأ عاد في الأدوية اللي بعد الدود، سلمون الكنكر الكوكسيديا والتنفس.
4: بس يعني اللي أشوف أنه يعني مثلا أنا عندي قطوة في البيت، فعنده تحصينين له سنويا،
5: صحيح،
4: بس أشوف أنه ما شاء الله الحمام يعني أكثر من تحصينين، يعني وايد
5: مكلف حقيقة، مكلف. يعني الواحد لما يربي طير سواء كان الزينة أو زاجل، عندك استعداد وعندك إمكانية أنك تشتري الطير وتقتنيه، فلازم أنك تخاطر وتدفع.
4: كم تقريبا يعني؟
5: والله مثلا عندي دواء التحصين اللي هو مال الرقبة، التواء الرقبة طبعا في نوعين، الشفيتة والتشيكي.
4: كامل أبي كامل، يعني حسبة كاملة،
5: يعتمد إذا مثلا عندش حال 50 طير فعمان معنا نحن تقريبا بها 11 ريال نزاد 10 أو 9 ريال، 100 طير يوصل 18 ريال. التحصين لمدة 100
4: الواحد،
5: هنا عمل 100 طير طبعا. الإبرة الواحدة بتكون حال 5 طيور، كل طير حال 2 سي سي.
4: أوكي،
5: هذا في التحصينات.
4: تمام. طيب وبخصوص أكلهم؟
5: أكلهم طبعا يعتمد على الهاوي نفسه، يعني مثلا أنا أعود طيور مثلا فترة الصيف بدون سباقات علف وشعير. طبعا مكلف. العالف قيمته 7.5 ريال، والشعير اليونيا قيمتها 4200، 26 كيلو وهنا 50 كيلو. فترة السباقات أو قبل السباقات بشهر لازم نغير الأكل، نبدأ بأكل اللي هو مكون تقريبا من 14 حبة ذرة. يعني مثل الميكس المخلوط، الأكل المخلوط
4: تمام
5: 14 صنف تدريجيا شوي شوي. مثلا نعطي إذا نحن كنا بادين في الشعير والعلف ندخل الأكل اللي جديد عليه.

0: خيول إن في النسل العربي في الغربي وكذا، يعني البعض يقول لا إن هذا خيل بس هذا حمامة.
1: وطبعا زي ما تفضلت موضوع الخيل، يعني نفس الشيء، في فرق بين حمام بين الخيل الريس وخيل هو القفز
0: الجمب.
1: وفي هذا وفي بعد المزان نفس الشيء، مثل إذا احنا نجي على الحمام الزاجل، طبعا هو ما شاء الله يعني عدة سلالات موجودة وفي صار تطور فيه كثير، يعني في الأول طبعا هو منشأ الطير كان في العراق ومن ثم أخذ الطير من العراق إلى دول أوروبية وأمريكا فبدأ فيه التطوير، عمله من الطير الى الطير اللي احنا الحين نشوفه الحين حاليا. بس في سلالات هي مثل اذا بيجي قسم على السلالات، عندك الجان اردن هاي مسافات طويله، يعني يوصل الى الالف الف شيء
0: سعر الطير،
1: لا المسافه اللي يطير فيها الطير.
0: اوكي،
1: يعني مثل عندنا في المملكه العربيه السعوديه سباقات سكاكا عرعر وصل الى 1200 كيلو متر. الطير يطير من يعني من الصباح الى غايه المساء، احيانا بعض الطيور توصل ليش تنزل البيت على الساعه 9 ونص 10 بالليل.
0: اوكي،
1: متواصله في الطيران المسافه اللي يقطعها الطير. بنجي على الطير الوسط، الوسط طبعا هو مثل عندنا الويجن 60 او الجابي نفس الشيء، هذه الطيور ما شاء الله تنفع يعني في الاجواء الصعبه. بنجي على الطير الجونسون طبعا هذا هو مسافات قصيره من 100 الى 300
0: كيلو
1: الوسط، هي نعم الوسط من 300 الى 700، من بعدين بنجي على الجان اردن مسافات طويله من 700 الى 1000 1100 1200 كيلو متر يطير الطير
0: ما شاء الله.
1: فهني احيانا تصير بعد اشكاليه، يعني مثل اقتني طير وقد يكون ما عارف عنه شيء. الشهاده الموجوده في الطير هي يعني شهاده معتمده من شأها، يعني هذا الطير مثلا انا خذيت الحين الطير هذا عند حورة طبعا اي اخذ اقول حورة الطير في شهاده، تقولي نعم موجوده شهاده. احيانا يكون في شهاده وهميه.
0: شهاده يعني هذا ايش تحمل بالضبط؟
1: الشهاده تحمل نسل الطير من الاجداد، الاجداد الى ما وصل في نسل الطير اللي هو الحين يطير. يعني مثلا احنا عندنا سباقات معنا في عمان الحمد لله موجوده، سباقات عندنا لجان، عندنا نادي الزاجي العماني. طبعا النادي غير عن الجمعيه، وأنا يعني ذكرت شيء قابل سابقا، الفرق بينهم كثير. الزائل طبعا أنت تعطيه مساحة، تعطيه حرية الطيران. أنا حتى بعض الشيء يقول يا أخي كيف يرجع الطير هذا؟ يا سبحان الله، يعني كومة ريش وإذا جنى على القلب والكبد سبحان الله، يعني إن الله بخلقه يشون يكبرها يمكن أقل من الظفر. فسبحان الله، يعني الزاجل وإن كان واحد نحن ما نجزم هاي كلها نظريات حين قد يكون، بس ما حد يجزم الطير الزاجل بحر موسوعة كبيرة علماء احتاروا فيه كيف رجوع الطير هذا،
0: وللآن لا يزال هذا السر،
1: وما زال يعني البحث موجود فيه، حتى العلماء يحتاروا رجوع الطير هذا كيف.
0: سبحان الله. إذن نطلع وياكم مستمعينا فاصل آخر واحد من ساعتنا، وبعدها إن شاء الله نرجع لكم من جديد.
2: خريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد، أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه، تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتينج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراتي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: صيفكم مع هلا.
9: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد ومكملين معاكم في ما تبقى لنا من عمر ساعتنا الاولى. نرجع للنقطة اللي تكلمنا عنها قبل الفاصل، اللي هو أستاذ أحمد بعد نبي نعرف أكثر في نسل الطيور، يعني كيف أنه تختارون أو كيف تعرفون أو تحددون إن ما إذا كانت هذه الشهادة اليوم اللي يمتلكها الطير شهادة حقيقية والنسل يعني أصيل، أم أنه في تلاعب هناك؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع للمحور الثاني نفسه. رجوع إلى معرفة نسل الطير هو بالشهادة الموجودة. الشهادة أحيانا تكون شهادة مزورة أو تكون شهادة أصلية. كيف نعرف؟ نرجع إلى السباقات اللي كان بها أبو الطير أو جد الطير، اللي كان مثلا يذكرش الهاوي اللي تأخذ أنت من عند الطيور، يقولش والله هذا كان أبو فايز في نقطة في الكويت أو نقطة في عمان أو نقطة في تايلند.
0: أيوة.
1: أبدأ نبحث من نسل الطير اللي هو فايز، من ثم أقدر أعرف هذا الطير صح أو لا. أما إذا نيجي مثلا على الطير اللي هو اللي أنا بشتريه، طبعا آخر خانة بتكون حال الطير نفسه، الأم والأب وبعدين الأجداد، بتكون نسل الطير. نسل الطير طبعا أنا أعرفه بفوزته أو مشاركته في النقطة اللي هو فايز فيها، طائر الطير بجناحه ولا لا. هذه هي أهم شيء تكون في الشهادة موجود.
0: يعني إذا الطير هذا سبق لو فاز،
1: هي نعم، دخل سباق أو لا. اما اذا كان مثلا اجي واشتري اي طير عشوائي، فانا انصح ان الهاوي ما يتحب ياخذ هذه الطيور، ياخذ الطيور اللي على شهاداتها، ويكون الطير فايز مكتوب في الشهاده نفسه ان الطير فايز في النقطه الفلانيه.
0: طيب كم يقدر سعر الطير يعني اللي لفوز؟
1: والله يعتمد على المركز اللي هو جاء فيه الطير. احيانا في طيور يعني المراكز الاولى، انا اذكر احد الهواة اللي موجودين بالكويت باع طير واحد حال مربي من أمريكا 25,000 ريال. طير واحد.
0: هذا طير زاجل.
1: نعم، وعلى ما أظن بعدني الشباب العمانيين اللي هو الموجودين معنا يعرفوا هذه السالفة.
0: 25,000 ريال
1: عماني
0: سعر طير الزاجل.
1: نعم، سعر الطير الواحد الفائز بالسباق.
0: أوه.
1: وبس في شيء، نفس الشيء الشخص طبعا اللي اشتراه يعني إنسان فاهم وعارف، أخذ الطير الفائز على الطير، هو كان مشارك في نفس النقطة هو وياه، كانوا في تايلند في ماستر.
0: اوكي،
1: نقطة ماستر او انا في نقطة تايلند. الطير الاول بتاع ب 25، الطير الثاني طبعا نفس الشخص اللي هو هاوي الطير الثاني
0: 1000 يا جماعة، 25,000 ما 25 ريال. ايوه
1: 25، نتكلم نحن على 25 ريال.
0: اي
1: نعم. فاخذ اللي جاب المركز الثاني هو الامريكي اللي أخذ الطير 25,000 ضربة على نفس الأنثى، ما أدري الذكر كان هو عنده اللي اشترى ذكر أو أنثى، فالمهم ما كانوا زوج.
0: أوكي.
1: ركبوهن على بعض، السنة اللي بعدها أولاد الزوج هذا اللي مأخوذ ب 25,000 والأنثى اللي جاب الثاني نفس أنجبوا أو يعني طيور وحققت مراكز، ونفس الشيء أخذت الأول.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: يعني عالم الزاجل، عالم كبير يعني في حمام الزاجل.
0: والله ما توقعت انه يوصل اسعاره.
1: نعم.
0: كذا الاف مول 25,000.
1: انا اعرف بعض الشباب موجودين في عمان.
0: أي.
1: يعني ولا اقولش حوراء، يكاد انها دفعت مبالغ كثيره بعض الطيور، وللاسف الشديد ما رجعت معنا في عمان في المسار. طبعا التضاريس الموجوده معنا في عمان غير عن التضاريس الموجوده في الكويت.
0: أكيد أكيد. طيب قبل يعني لا أنسى السؤال، الحين إذا هذا سعر الطير اللي فاز.
1: نعم.
0: طيب هو الفرخ الصغير، إذا بغيتون تأخذونه يعني فرخ صغير، كم يكون سعره؟
1: طبعا هني يعتمد على المربي والعلاقة اللي بينش أنت والمالك الطير هذا، المربي للطير هذا والمنتج الطير هذا.
0: تمام.
1: إذا مثلا سبحان الله أنا هو كشخص ما يعرفني، طبعا بيقول حتى يبيعني بسعر خيالي، يعني يمكن يوصل لي يقول لي 1,000 أو 2,000 ريال. هو طير بعده ما مكشوف وما معروف
0: صغير.
1: هي نعم. أي. ما معروف هل يعني بيفوز ولا لا.
0: أي.
1: فهمتيني؟
0: أيوه.
1: أما إذا شخص مثلا سبحان الله نحن قد يكون بيننا اللي هو في عمان، يعني مثل أنا أجي أسمع عن هاوي جديد الحين داخل في تربة الزاجل، فأخذ من عندي كذا فرخ، بقول له يا شخص أو يا فلان هذا الطيور من عندي لك دعم.
0: تمام.
1: عددها 10-8 طيور اللي يطلع. أما إذا راح طبعا هو واشترى طير بقيمة 150 أو 200 ريال وسبحان الله انتج من هذه الطيور وانتاجها طلع ضعيف ما يرجع لي في مسافة كيلو فبيصيب احباط على طول. يقول لك انا والله ما اريد اكمل في هذه الهواية. ليش؟ يقول لك والله انا اخذت زوج بسعره 200 ريال او 300 ريال، بس انتاجه ضعيف ما جاب لي شيء. يضطر ان هذا الشخص المربي يترك الهواية هذه. بس لما يجي مثل شخص ويعطيه 5-10 طيور كدعم فروخ من عنده كانتاجاته، طبعا اذا ثبت الطير عند هذاك يفرح فرح يعني كبير، حتى يقدر يشتري بعدين بالمئة والمئتين والثلاثمئة، يوصل حتى الألف.
0: طيب بما أنه يعني يتم تدريب الطيور، فيمكن هو مثلا ما دربهم عدل، ولا أنه هني نرجع لمسألة النسل؟
1: يعتمد. هو شوفي مثلا احنا ما نقول نسل بس، حتى أحيانا المرض يضيع الطير، المرض ما يرجع الطير إلى البيت. النسل نفس الشيء. يعني شوف مثلا سبحان الله، نتكلم عن حمام الزاجل. حمام الزاجل دمه جدا قوي. إذا جبت حمام زاجل ذكر وجبت أنثى عارية ونتجت منهم يطلع لش الإنتاج زاجل. بس بالأصل هو الجينات اللي موجودة عنده هيش حمام عادي، يعني مسافة كيلو ما يرجع لش. هذا واحد. الشيء الثاني مثل نحن نقول قد يكون مثل حتى وإن كان زوج زاجل وبشهادة مشتراي ونفس الشيء ما يرجع. في أسباب كثيرة، التدريب غير صحيح هذا واحد، التغذية قد يكون ما موجودة سليمة هذا اثنين، المرض الطير الموجود فيه قد يكون هذا رقم ثلاثة. عوامل كثيرة موجودة. يعني سبحان الله، يعني مثل الطير يقول لك إذا بغيتني تبغاني أكون معك أعطيني ادفع لي غذيني. أما تيجي وتقول والله لا أنا بسابق أشيل طير حتى أنا ما مطلعين مسافة كيلو أودي 10 كيلو، طبعا بعض الطيور ترجع حظي ونصيب. وبعض الطيور يقول لك والله انا ما اريد اصلا ارجع لذاك البيت اساسا. الهاوي اللي عندي ما كان يغذيني زين وما كان يعطيني ادويه زينه، معوضات ما موجوده. هي هذه نفس نقطه
0: واضح. ويعني انا الان تعرف منبهره بالسعر.
1: سبحان الله.
0: يعني ما والله ما توقعت انه توصل يعني بهذه بالاف مؤلفه. يعني إذا هذا طير فما بالك بحيوانات أخرى، مثلا إذا قارناها بحصان لا عاد الجمال توصل بالملايين. يعني بس إن حتى الحمام طلعت بعد ما هينا.
1: صحيح.
0: يعني 25,000.
1: عندي الطيرة في سنة تقريبا في التسعينيات إذا ما خانت الذاكرة أو في الألفينيات، طيرة أوروبية هي أرنولد تقريبا، خضاها مربي صيني بسعر أي بمعنى وكذا مليون بالدولار طبعا. بالعماني طلعش يعني فوق ال 95 الى 100,000. اورنات هذا طير معروف، حتى الهواة في عمان يعرفه.
0: طير اورنات.
1: اي نعم اسمه اورنات.
0: هذا حمام زاجل بس فصيلته اورنات.
1: اي نعم المربي هو.
0: انا لازم ارجع او اشوف هذا الطير الحين بعد ما نطلع فاصل. مستمعينا نروح وياكم لساعتنا الثانيه وخلوني اشوف اورنات من هذا عشان اقول لكم اذا فعليا يستاهل سعره كم وصل 100,000. وارجع لكم مستمعينا. اي فاصل نرجع.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
5: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولعبة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس. اسمعنا من 8 ل 9 الصباح في صباحكم عماني برعاية فان هوم.
6: صيفكم مع هلا،
7: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
6: صيفكم مع هلا.
0: حياكم الله بياكم وسمعينا، عودة لكم من جديد وفي ساعتنا الثانية. ولكل من شاركنا أو يشاركنا الاستماع في هذه الساعة، خلوني أعرفكم على ضيفي الأستاذ أحمد بن خميس الحسني، أحد مؤسسين الجمعية العمانية لهواة تربية الطيور والحيوانات الأليفة. وموضوع حلقتنا اليوم، وهو كذلك مهتم بالحمام الزاجل، وهو أيضا موضوع حلقتنا لليوم. تصحيحا، طير أرماندو صح؟ اللي هو خبرتنا سعره 400,000 ريال.
8: نعم
0: جماعة، تخيلوا أن هذا الطائر حمام الزاجل، هذا حمامة يبلغ سعره 400,000 ريال عماني. ليش يعني، ليش هذا السعر المرتفع كذا؟
8: طبعا يعتمد، هو الطير هذا يعني شارك في عدة سباقات خاصة يعني في أوروبا.
0: أوكي،
8: فسبحان من الإنجازات اللي هو حققها الطير. طبعا يعني يستاهل مبلغ أكثر. طبعا لما يشتري إنسان هاي وفهم وعارف الطير، ينتج منه أو يعيد السعر اللي هو اشترى به بضعافة.
0: السباقات اللي يشارك فيهم.
8: هي نعم،
0: تمام. يعني إذا أنا أتكلم عن سعر 400,000 ريال عماني، تمام، السباقات الحين اللي يدخلون فيها، يعني يدخل فيها هذا الطير، إيش الجوائز اللي يحصل عليها إذا نحن نتكلم عن هذا السعر؟
8: والله يعتمد على النقاط اللي هو أصلاً الهاوي يشارك فيها.
0: أوكي، خبرني، قولي القصة.
8: عندش في مثلاً نحن نقول في شرق آسيا في تايلند.
0: تمام.
8: المبالغ توصل عندهم في المستر، غير عن النقطة يعني في تايلند نقطتين. في نقطة سعر يعني مثلاً مشاركة الطير الواحد ب79 ريال عماني.
0: الطير الواحد 79. نعم. هاي النقطة.
8: في نقطة ثانية طبعا مشاركة الطير توصل إلى 100 ريال. الجوائز عندهم طبعا هذا اللي بتسعة وسبعين والمئة ريال ما نفس الشيء. 79 كانت تقول جوائزهم 20-30-40 ألف، بس لما تيجي على
0: هذه الجوائز
8: هي نعم
0: 20-30 ألف ريال عماني،
8: اللي هي الطير الواحد قيمته مشاركته بتسعة وسبعين ريال. لما تيجي على المية والمية وعشر ومية وعشرين ريال الطير الواحد مشاركته، الجواز متوصل ليش فوق المية ألف.
0: خلاص جماعة، اليوم أنا من اليوم ورايح راح أعتزل كل شيء في الحياة وراح أتخصص في تربية الطيور حمام الزاجل.
8: حمام.
0: نتكلم عن جوائز طائلة آلاف. نعم. مؤلفة. نتكلم عن 100,000 40-50، والمستحيل مستحيل.
8: بعض النقاط الموجودة في الكويت والشباب يمكن هو العمانيين يعرف فيها، هي نقطة الشهيد.
0: إيش هذه نقطة الشهيد؟
8: هذه تجمع تشور فيها، مثلا نرسل نحن تشور من عمان إلى الكويت، الفريق الواحد مشاركته ب250 ريال عماني.
0: مشاركة الطير الواحد؟
8: لا، من 10 طيور.
0: تمام الفريق. تمام.
8: طبعا الشباب نحن ما شاء الله عندنا في عمان مهتمين، وللأسف الشديد الدعم ما موجود. حتى المشاركات اللي قاموا بها الشباب السنوات الماضية، يعني أنا أذكر بعض الهواة العمانيين رفرف العماني في عدة محافل، سواء كان في دول الخليج العربية أو في دول عربية أو في شرق آسيا. يعني وإن كان على الظروف اللي نحن نمر بها، لكن بعد الهاوي العماني ما مستمر وصامت إلى غاية اليوم هذه. إحنا عندنا مثل نفس السنة هذه عندنا مشاركات دولية في تايلاند، في بعض الدول النقاط اللي في دول الخليج العربية. أذكر نقطة موجودة الحين مؤسسة الحين حديثا جديدة في دولة الإمارات. الجائزة الأولى واللي جاب المركز الأول بتنصدمي نيسان بترول.
0: أوه. هذا أنا أذكر لما كنت في مهرجان البشاير كان كانت من أحد الجوائز اللي موجودة هذا للإبل.
8: صحيح.
0: صارت حتى لحمام الزاجل.
8: نعم.
0: ما شاء الله. ما شاء
8: موجودة.
0: الله.
8: نقطة موجودة يعني نقطة حديثة. فالشباب مشاركين فيها نفس الشيء عمانيين والعماني ما شاء الله عليه بس أقولش أعطيه ويبدع.
0: طيب أقاطعك بالخير أستاذ أحمد أنا طبعًا. قبل لا أروح لإدعم أبيك ترجع توضح لي مرة ثانية نقطة الشهيد.
8: نعم.
0: اشرح لي إياها إيش هذا عبارة
8: نقطة
0: عن إيش؟
8: الشهيد هي عبارة عن نقطة يعني نقول نحن ملك لشخص.
0: أوكي.
8: الشخص صاحب النقطة هذا يعني يقتطب عدة طيور أو حمام من عدة دول. اللي يحب يشارك في النقطة هذه طبعا يجيب له فريق أو فريقين أو ثلاثة كل واحد على الجيب اللي معه. أنت تقدر تشارك بفريق 250
0: حمام حمامة
8: 10 حمامات.
0: أوكي.
8: 150 يعني الفريق الواحد 150 ريال 250 ريال عماني.
0: تمام. هذه العشر حمامات
8: تشارك فريقين 500.
0: أوكي.
8: أربع فرق بألف ريال. وكل ما كثرت وزاد العدد عندك في المشاركة يعني مثل بعدد الحمام كل ما صار عندك تشانس والفرصة أكبر وأكثر بالفوز
0: للفوز.
8: هنا
0: يعني أنتوا لما تدخلون السباق ما تشاركون بحمامة واحدة أو بأكثر
8: بأكثر حمام. تعرف ليش الموضوع هو طبعا إذا نشارك بطير واحد طير واحد قد يكون ينصاب يمرض يموت في التدريبات يضيع.
0: تمام.
8: وحتى طيرين أحيانا سبحان الله أنا أذكر بعض الهواة في عمان معنا أشارك بالطيرين وسبحان الله من الطيرين بقى لطير
0: سبحان الله
8: والطير هذا الواحد اللي بقى طلع في المركز طلع الأول في مرة في المسافة 200 كيلو و 180 كيلو السباق الأخير هو من خصب في عمان معنا نتكلم عن نقطة في عمان فاز جاء فيها المركز الخامس
0: طير واحد.
8: بس لما يكون عدد عندك كثير وأكبر الفرصة تكون لك أكثر.
0: حتى عرفت ليش إن الموضوع مكلف.
8: واضح.
0: يعني أنتوا تشاركون تقريبا أقصى عدد ممكنكم تشاركون في كم طير؟
8: على الجيب. يعتمد على المادة اللي معاش. تبغى تشاركي.
0: تمام. يعني 10 طيور 200 وشيء.
8: 250.
0: 250. 20 طير 500.
8: أي نعم. الأربع فرق يعني مثل 40 طير بألف ريال. كل ما زدتي بس أهم ونفسي بعد أوضح لك حاجة السلالة لها دور صفاوة الدم لها دور الطير أنا يعني قبل أشارك أنا عن نفسي أتكلم أجرب طيور أول شيء
0: أوكي.
8: هو طبعا أنا عندي في البيت غرفة لإنتاج
0: الطيور
8: هنا
0: تمام
8: وعندي اللف الثاني للفروخ وعندي فوق السطح في البيت اللفت مالي اللي هو طبع للسباقات قبل أشارك نقطة أبدأ أول شيء أجرب الطيور هذه اللي عندي معي في عمان هنا في السباقات المحلية ومن ثم أطلع للدولية كيف أطلع للدولية أجرب الطيور الموجودة معي إذا فازت ودمها ركب صح جيناتها طيبة أبدأ أشارك فيها في المحافل الدولية
0: أوكي.
8: أدفع فيها صحيح لكن نفس الشيء يعني بقولش الاهتمام اللي بيكون من الطير هو صغير قبل أركب الزوج أمر على التحصينات كلها أول شيء على أساس ما أطلع طير ويكون فيه مرض وراثي موجود فيه
0: تمام
8: يعني تمام. هواية مكلفة ومتعبة حقيقة
0: طيب أنا كان والله في سؤال في راسي ولكن نسيته بس معنا إن شاء الله ذكره طيب يعني أستاذ أحمد أيضا أنت خبرت أنكم من ممكنكم تشترون الطيور من دول أخرى ألمانيا مثلا أو دول ثانية صحيح
8: نعم.
0: طيب هني البيئة ما تختلف على أو ما تأثر على جودة يعني مشاركة هذا الطير في السباقات أنا مثلا متعود على أجواء باردة يعني عمان أجواء حارة
8: ما شاء الله
0: أي فيعني ما يأثر هذا على مثلا نتيجة الطير
8: حقيقة طبعا هو أنت لما تجيبي تستعرض الطيور من برا الطيور اللي تجيبها تكون عندك ستوكات أي بمعنى للإنتاج إن صح التعبير
0: تمام تمام
8: طبعا يعني في طيور مثل الزاجل الزاجل يتحمل كل التضاريس موجوده وكل المناخ مجمعنا في عمان عكس طيور الزينه
0: لا انا ابي الزاجل
8: الزاجل لا ما عنديش مشكله فيه بس نفس الشيء بقول لك الطيور الجبين دي من برا طبعا ما تدخليها للسباقات تنتجي منها اول شيء مثلا لما توصل الطيور من المانيا تدخل المحجر عندنا في وزاره الزراعه تطلع الطيور من المحجر تبيها عندك البيت تعطيها الفيتامينات من ثم تبدأ في العلاجات الكورس الشامل من السلمونيلا من الكوكسيدا من الكنكر من التنفس. بعدها بشوف الطير هذا يعني في مواصفات في الطير موجودة. يعني مثلا الذكر كمل الأنثى، الأنثى تكمل الذكر. في خمس عوامل موجودة في الطير نفسها.
0: إيش هي العوامل هذه؟
8: الريش، جناح، عندش طبعا عظمة الكتف موجودة.
0: تمام.
8: عندش بعض الأشياء هي أصلا موجودة في الطير نفسها. في يعني في خمس علامات موجودة في الطير. يعني حتى أنت برش لما تيجي قبل تركب الطيور هو شيء تفحص عليها إيش ناقص هذا الطير من هذا الطير. أكمل الطير هذا إذا كان واقص عندي في الأنثى أكمل فيها في الذكر. نواقص في الذكر أكمل فيها الأنثى وركب الزوج. الزوج طبعا أول شيء لما ركبه أنتج منه خلينا نقول إحنا ثلاث طبات. ثلاث طبات أو طبتين، يعني الثلاث يكون ست فروخ، الطبتين يكون أربع فروخ. أرفعها مع اللفت في البيت، أسابق بيهم أول شيء من البيت، أشوف الطور هذه إنتاجها نجح ولا لا. كيف قدر أعرفها؟ في السباقات المحلية الموجودة عندنا، مثلا إحنا عندنا في عمان ريان عندنا نادي موجود
0: اللي هو نادي حمام الزاجل.
8: نعم، نادي الزاجل العماني.
0: أوكي.
8: فلما أبدأ في السباقات أنا كنت في مسقط، طبعا عندي يكون في لجنة مسقط في السيب، في لجنة اسمها لجنة السيب. أجرب تشور هنا قبل أدخل في السباقات الدولية، إنتاج نجح وسجل معي نتائج طيبة. أبدأ عاد وأنا مطمئن أدخل بالزوج هذا نفسه أكثر أنتج منه ودخل لعدة نقاط.
0: حلو. طيب بما يخص اليوم المشاركات المحلية، كيف الجوائز تكون فيها بما أن أنتم تعانون من مسألة الدعم اليوم؟
8: للأسف الشديد نحن عندنا في عمان يعني ما شاء الله يكاد الهواء والله يعني ما ينعد في عمان، خاصة هواة تربية الزاجل، بس الافتقار هو طبعا المادة ما موجودة، الدعم ما موجود بالأساس. الأساس أصلا هو أساس ما موجود. أساس بمعنى هو إيش؟ النادي موجود بس كاسم. يعني النادي تبع من ما نعرف، يعني شخص عملنا مثلا مجموعة شباب عملنا نادي.
0: أيوه.
8: دعم ما موجود. طالبنا كذا مرة بالدعم بس للأسف شديد يعني إذا كنت أنت ما تحت أي مظلة، سواء كنت من وزارة التنمية أو وزارة الشباب والرياضة، ما معروف.
0: يعني الحين هذا النادي ما معروف هو اللي من تابع؟
8: معروف الجمعية. الجمعية مسارها غير عن مسار نادي الزاجل.
0: أي.
8: الجمعية عندها معارضها داخل صالات مغلقة. احنا لا، احنا يعني كل هاوي موجود تورى في بيته. يعني التكاليف اللي احنا نصرفها في الطير والله يعني تكاليف مكلفة كثيرة، خاصة في التجهيزات للسباقات المحلية. التغذية الموجودة يعني كل شيء آلاو بسعره. نطالب حقيقة يعني احنا من منبركم هذا من هلا ذات اف ام، يعني نطلب من جهات او من الحكومة الموجودة معنا يا اخي بانتشال الشباب الموجودين، يعني شباب ما شاء الله يدفعوا في الازواج الزاجل مبالغ كبيرة. فلما تيجي على المشاركات المحلية مشاركات موجودة بعيدنا مستمرين وصامتين وما زلنا قلش الواحد يدفع من جيبه. السباقات اللي هن معانا طبعا هي في السنة بتكون عندنا من 7 إلى 9 سباقات لكل لجنة. الدعم الموجود من هين؟ من الهواء نفسهم بس اللي في اللجنة هذه،
0: يعني كل واحد يصرف من جيبه
8: هذا يعني ناهيك عن المكملات الغذائية والتغذية هناك. طبعا احيانا يكون في بعض الشباب موجود معنا من المشاركين ومن الهواء والله يعني يروحوا مثل إلى بعض المحلات ويقولهم نحن عندنا مثل سباقات محلية للزاجل ونبغى دعم من عندك. يعني في ناس تحصل تعطيش 100 ريال، 100 ريال حل مود، يعني حليش هذا أصلا تسد الجواز إذا بتيجي أنت تحس بيها. 9 سباقات خلينا نقول.
0: أي.
8: كل سباق مركز أنت تعطي شهادات من الأول إلى العاشر. نيجي على المركز الأول والثاني والثالث، طبعا لازم يكون في درع أو في كاس أو في ميداليات. الميدالية نحن نقول خلينا يعني نتكلم عن الميدالية قيمتها كم؟ ريال ونص أو ريالين، صح؟ إذا بتحسبين هذيلا على 9 سباقات الدفع من جيش بعد زيادة. فنحن نطالب يعني من مبركم هذا حقيقة، يعني نتمنى من الله إن وزارة الشباب والرياضة إنها يعني تعطينا دعمنا، ومثل نادي أو اتحاد مثل باقي الدول الخليج المجاورة معنا، يعني ما في دولة في الخليج إلا عندهم نادي أو اتحاد
0: لحمام الزاجل،
8: لسباقات حمام الزاجل. نعم. يعني مثل الحين ما موجود معنا مثل الاتحاد العمال الفروسية والهجن. يا أخي ليش ما يكون لنا نادي مستقل لهواة تربية الزاجل؟
0: يمكن سباقات. يمكن السبب انه ما حد يعرف بهذا المجال.
8: لا لأس انا اتكلم اذكر يعني في مسقط جراند مول كان في معرض مصغر مسوين هني الشباب تحت وطلبوا مني اجيب حمام زاجل عشان الاشهار بحمام زاجل. فجبنا يمكن تقريبا اكثر من 15 طير انا وكان عندي شخص من غلاء التقينا هني وكان موجود رئيس او عضو مجلس الشورى والاستاذ حسن اللواتي او حسين اللواتي صح التعبير. فتكلمت معه موضوع الدعم قال ان شاء الله بنجلس على طاوله ونحن مستعدين ان ندعمكم لكن للاسف الشديد ما صار بينا اتصال ولا شيء ليوم هذه. يا اخي شوفي حوراء اختي اذا بغينا نحن في شيء والله اسعى سعينا في الدعم لكن بعض الشركات الموجوده تقول نحن انتم بس تابعين اي وزاره او انتم تبع اي مظله تنميه ولا وزاره الشؤون الرياضه فما عرفنا حقيقه ايش يعني نقول للشباب. لكن بعدين احنا نقول ونطالب بهذا الشيء الدعم ما موجود معنا في عمان للاسف الشديد. بعض الهواه بدت يعني تعتزل تربيه حمام الزاجل والبعض ما زال صامت لغايه اليوم موجود. يعني في سباقات عندنا بتبدا في شهر 10 او شهر 12 سباقات محليه فاسال الله انه يكون يعني ترعانا جهه فنطالب الحكومه الرشيده يعني بعمل لنا نادي او اتحاد
0: خاص بحمام الزاجل
8: خاص بحمام الزاجل. الدعم موجود يعني الشركات انا عن نفسي رحت لكذا شركه قالوا بس جيب لنا رسائل معتمده رسائل معتمده الجهه من وين النادي. النادي طبعا هو تبع الجمعيه الجمعيه نفسها زي ما قد شاء قابل الجمعيه مسارها غير عن النادي الزاجل معارض وهنا سباقات ما نقدر نخلط هذا بهذا فيحتاج حقيقه النظر في موضوع تربيه حمام الزاجل في عمان والسباقات يعني على الاقل زي ما قلت قبل واكررها يحتاج لنا نادي او اتحاد مستقل.
0: واضح ان شاء الله يعني صوت مطالباتكم يوصل للجهات المعنيه
8: باذن الله ونتمنى من الله ذلك
0: ان شاء الله. اذا مستمعينا نحن اكيد نرجع وياكم ولكن فاصل ونرجع نكمل معاكم.
9: المادة 33 من قانون العمل يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل مع تحيات وزارة العمل.
10: في مؤسستك أنت تدير الوقت الجهد الموظفين وحتى العملاء لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع مرونة أكثر تحكم أكبر وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
9: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
11: الشرق الأوسط. حركة الحوثيين اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجمات استهدفت سفينة تجارية في مضيق باب المندب ووزير الخارجية الباكستاني يعلن المقتل 3 مواطنين باكستانيين في هجوم شنه الحوثيون على سفينة في البحر الأحمر. قوات الجيش الإسرائيلي تهدم عشرات المنشآت التجارية والصناعية في جنين بالضفة الغربية المحتلة بعد إرسال إخطارات. شاهد عيان.
12: وفي منا يعني مصدر رزق وحيد إلنا أو خلينا نقول دخلنا الوحيد، وكل واحد عنده عيلة وعنده عائلات عايشة من هذا المصادر، هاي دخل راح كمان، يعني هاي عدل للمنطقة كلياتها.
11: أربع طائرات مسيرة تستهدف ثلاثة معسكرات لمعارضة الإيرانية الكردية قرب أربيل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لمصادر أمنية لرويترز.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
11: فرق الطوارئ الليبية تسيطر على حرائق اندلعت فيها خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطية غربي البلاد، وذلك بعد هجمات لطائرات مسيرة تسببت في اشتعال النيران وانهيار خزان يحتوي على نحو 4 ملايين لتر من الوقود. مواطن ليبي.
14: ضربة يعني سببت خسائر في المحطة مما يؤدي إلى دخولها مجددا إلى العطل يعني وعدم مشاركتها في الشبكة العامة للكهرباء.
11: طائرات مسيرة تستهدف مسجدا في العاصمة السودانية الخرطوم في الوقت الذي شنت فيه قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجمات على مدن تسيطر عليها القوات المسلحة. مجلس النواب اللبناني يقر اقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بصورة استثنائية، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه منهيا خلافا سياسيا وقانونيا استمر لأشهر. نهاية الأخبار، أعدتها أي حساب، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
15: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
16: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي bbcarabic.com.
17: صيفكم مع هلا،
18: صيفكم مع هلا،
19: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
20: صيفكم مع هلا.
0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله بياكم ومستمرين ومكملين معاكم. طبعا توصل لي الأستاذ أحمد رسائل من قبل الهواء، وخلونا أقول أن رسلوا لنا على رقم البرنامج أيضا 935-1027. إذا كانت عندكم هناك يعني احتجاجات أو مطالبات معينة أيضا اليوم نحن نقولها على الهواء، أكيد المجال يعني مفتوح، بما أن يعني صرنا نشوف ما شاء الله أستاذ أحمد أن هناك أيضا في عدد يعني جيد من قبل الهواء العمانيين، لربما يمكن البعض لا يرى ظهور مجال للحمام الزاجل يعني بشكل كبير، يمكن أيضا في يعني يوجد هناك ضعف ترويج من قبلكم، لأنه البعض يقول إنه نحن ما عدنا علم أصلا عن حمام الزاجل وعن السباقات وعن مشاركات أيضا المحلية، فلربما يعني ضعف الترويج أيضا هو عامل أو مسبب لعدم وجود الدعم لكم.
8: والله يا أختي حورة، طبعا الموضوع هذا نعم موجود، يعني إعلام ما موجود للأسف الشديد، يعني حتى مثل نحن نتكلم من النادي.
0: أيه.
8: طبعا النادي يعملش خطة سنوية يذكر في السباقات بس للجان، يعني عندنا مثل في عمان 7 لجان موجودة،
0: في عمان 7 لجان موجودة.
8: نعم
0: تمام.
8: هي طبعا لجنة مسقط، السيب، الباطنة، الظاهرة، الداخلية، وصلالة، والشرقية هي صور. هذه 7 لجان موجودة. طبعا اللجان هذه تمشي على النادي، النادي يعمل مثل خطة انه احنا مثلا سباقنا السنة هذه بيكون الداخلية، فنب كل اللجان يعني تاخذ نفس القرار النادي، انت توجه للداخلية 7 لجان.
0: اوكي.
8: هني موضوع اللي هو الاعلام، الاعلام طبعا ما موجود للأسف الشديد، يعني حتى احنا وصلنا وتكلمنا وطالبنا كذا مرة عشان موضوع الاعلام، الاعلام سبحان الله يعني قد يكون يمكن ما حد يعطي علم من النادي، هذا قد يكون تقصير من النادي. أما موضوع السباقات طبعا هي معدودة قبل وموجودة، وسنويا تقام هذه السباقات، يعني على كل لجنة تأخذ نفس المسار خطة النادي اللي هو خط يعني اللي حطها النادي.
0: أوكي. موجودة. طيب بما أني يعني أيضا أنتوا يعني في مسارات موجودة في سلطنة عمان.
8: نعم.
0: خبرني إيش هي المسارات، يعني بما أنكم أيضا مقبلين على شهر 10 خبرتني أنه
8: شهر 12.
0: نعم. أيوة في سباق.
8: نعم.
0: فوين المسار بالعادة يكون، من وين لوين؟
8: مثل عندنا في السنة هذه إن شاء الله بإذن الله بيكون المسار داخل من داخلية. النقطة الأولى طبعا السباق الأول بيكون مسافة 100 كيلو.
0: تمام.
8: يعني تقريبا 100 كيلو نوصل نزوة.
0: اوكي يعني من مسقط لنزوة.
8: هي نعم. بس هذا السباق طبعا مستقل لكل لجنة بروحها. يعني ما يكون يعني سباق موحد للنادي. بس في نفس التوقيت.
0: اي.
8: بعدنا نطلع لمسافة 150 كيلو. او من ثم نوصل ل 200 كيلو. السباقات السبعة او التسعة سباقات مقسمة بنفس المسافات هذه. يعني كل مسافة توصل نحن نقول اذا وصلنا 100 نطلع الى 180 او 150.
0: حلو. تمام.
8: واضح.
0: واضح.
8: فهن 7 أو 9 سباقات موجود معنا. وما شاء الله تاخذ وقت. يعني حتى تمام. مثل من سباق الى سباق طبعا هنا في اشياء تعطى للطير.
0: مثل ايش؟
8: المكملات الغذائية
0: تعطونا في وقت السباق.
8: هي نعم. لما يرجع الطير اول يوم رجوع الطير طبعا هي السباق او اطلاق الحمام نقول احنا الساعة 7 على ظهور الشمس. مثلا اذا كان في سحاب ولا شيء نتوقف ما نم لغايه ما تطلع الشمس.
0: تمام.
8: ومن ثم نبدا باطلاق الطيور. طبعا المربي يكون موجود في البيت. وهي على فكره يعني في السباقات يوم السباقات يعني في عمل مكثف.
0: بس لحظه, اذا المربي راح يكون في البيت انتم كيف تعرفون ان الطير وصل لوجهته؟
8: هذا طبعا سؤال طيب. احنا عندنا طبعا في عمان نعتمد على ساعه التايبس. هذه الساعه طبعا صناعه المانيه تتكون من ساعه مهبط كيبل, والكيبل هو البلك اللي فيه يوصل الكهرباء للساعة. وفي عندش طبعا للطير فيه رنجين. الرنج الأول هو مواليد الطير مكتوب فيه مثل إنتاج 26 أو 27 أو 25. هذا بين عمر الطير. نطلق مثلا احنا يعني قبل السباق الأول, السباق يكون يوم الجمعة, نلتقي نحن يوم الخميس بالليل أو بعض الشباب يكون المغرب. يبرمج الطيور يركبوا لها الحيق الالكتروني السنسر. هذا طبعا اول شيء عندنا موجود المستر تدخل بيانات الطير وش بالرقم في الجهاز اللابتوب, من ثم يركب له السنسر هو هذه الحيق الالكترونيه وتضرب على المستر وتخزن البيانات الطير في الساعه الموجوده معنا تايبس. من ثم الطير انا يمكن مشارك اليوم ب 36 طير. فهناك في الساعة يبين 36 طير.
0: أوكي.
8: أروح البيت أوصل الساعة بالكهرباء على المهبط. هذا يكون الصباح أو في نفس اليوم انتحر. إذا مثلا يعني كنت سهران وما قدرت أنك مثلا تقوم الصباح أو تخاف أنك تقوم الصباح وتكون الطيور واصلة وأنت بعدك نايم في السابع نومة. أي. فيستحسن أنك تركب الصباح أو يعني نفس الوقت لما توصل. سبحان الله تعرف عدد الطيور إذا كنت مشارك بستة طيور بستة وثلاثين طير عفواً. أيه. يبين عندك في الساعة 36 طير وصلاً.
0: أوكي.
8: توصل لستة وثلاثين وما شاء الله الشباب يعني ممكن يوصلش أحياناً على 200-300 طير يشاركوا.
0: ما شاء الله.
8: هي نعم. وتعرف أنت الطيور مكلفة. نلتقي المساء يوم الجمعة. بعد ما ترجع الطيور.
0: أيوه.
8: نسحب النتائج.
0: يعني يوضح معاكم من اللي وصل أول.
8: هي نعم. الساعة. أوكي. هي هذيك تحدد لش. يعني طبعا. مثل يعني كل حق كل مهاوي حكمه في بيته هي الساعة. نتجمع ونعطي طبعا الساعات للشخص الموجود هو في الجهاز اللابتوب. يسحب النتائج على طول تلقائيا. الكمبيوتر هو اللي يعيد سحوبات المركز من المركز الأول لغاية آخر طير واصل. إذا كنت مثل في اللجنة مشاركين مثل 300 طير يظهر ليش من الأول إلى 300. وبالمراكز الأول والثاني والثالث بالتسلسل.
0: ما شاء الله.
8: يعني ما تقول إن فيها يعني شيء من التلاعب وفيها شيء لا.
0: أيوة.
8: الساعة يعني في الساعة كلها موجودة عندنا في عمان. تايبس. فعاد إيش يصير؟ نلتقي هناك نسحب النتائج ونعرف من الأول والثاني والثالث لغاية 300 أو لغاية الألف. يعني مثل في لجان توصل عدد مشاركات الطيور معهم بالآلاف.
0: ما شاء
8: يعني أذكر
0: الله.
8: السنة الماضية في بعض اللجان وصل تقريبا عندهم 1002 أو 1003 طير موجود معهم. عدد ما هي
0: ما شاء الله. طيب بما أنه يعني أنتم تشاركون بأعداد جدا مهولة من الطيور. الحين مشاركاتكم المحلية هل الجوائز تكون جوائز مالية أم أنها جوائز عينية بحكم عدم وجود الدعم؟
8: والله للأسف الشديد طبعا هي الجوائز رمزية. نحن خلينا نقول صحيح العبارة. عبارة عن كاس أو درع ما تجاوز حتى ريال ولا ريالين أو ميدالية. فهي هذه حقيقة عن شيء متعب للشباب وشيء للأسف شديد أنه حتى يمكن أغلب الشباب قد يكون حين يتواصل معي همهم الأول هو الدعم.
0: والله نتمنى يا رب. طيب على صعيد مشاركاتكم في الدول المجاورة كونه يعني يمتلكون لجان واتحادات كيف يكون عندهم تنظيم السباق؟ كيف يكون الدعم المادي؟ كيف يكون كيف تكون الجوائز أيضا؟ خبرني.
8: والله في أنا أتكلم بعض الدول الموجودة عند المجاورة حتى نتكلم مثلا مثلا في أوروبا والأمريكا يعني عندهم ما شاء الله الدعم كثير يجيهم حتى يعني بعضهم من الشركات. أنا حضرت في كذا معرض دولي يعني خارج السلطنة يعني أشوف شركات كبيرة راعية والشركات هذه الراعية هي اللي تدعم الهواء نفسها. يعني أنت تقول لي على سبيل المثال إذا بنتكلم عن سالفة الدعم الدعم يحتاج لنا حقيقة يعني الدعم يحتاج الجوائز الموجود مثلا عندنا نحن في بعض دول الخليج دعم عندهم ما شاء الله يعني من الحكومة نفسها أو من الأسرة الحاكمة الموجودة معهم في البلد نفسها يعني حتى يعني أذكر بعض الدول الخليج موجودة معنا سبحان الله يعني أحد الهواء طبعا من الأسرة الحاكمة هو اللي يدعم. يعني تتخيلي في بعض اللجان عندهم سيارات خاصة لنقل فيها الطيور يعني تتكلم عن السبعة أو الخمسة خمسة أو ستة أو سبعة طن هذا دعم يعني من الحكومة هذا لنقل الطيور بس ناهيك بعدين بعض الجوائز الموجودة يعني مثلا توصلش المراكز الأولى على 500 ألف ريال هذه السباقات المحلية أنا أتكلم ما أتكلم عن سباقات النقاط والدولية السباقات المحلية نحن عدف عملاء أخبرتش
0: أي طيب يعني على صعيد أيضا دول الخليج وين الدول اللي شاركتم فيها في دول الخليج؟
8: طبعا الشباب هم شاركوا في عدة نقاط وخاصة ما شاء الله يعني ما شاء الله أتكلم عن بعض الهواء حقيقة يعني فازوا بجدارة فعن ما يعني في بعض الدول اللي مشاركين فيها كانوا يعني رفرف علم السلطنة في عدة محافل.
0: جميل جدا.
8: نعم
0: جميل
8: يعني في عدة محافل أنت يعني تتكلم مثل السنة الماضية في الشهيد شباب شاركوا حققوا نتائج طيبة عندش في نقاط ماستر في تايلند
0: ما شاء الله
8: نفس الشيء نطمح الله. حقيقة نحن يعني نطمح حتى نشارك إلى عالمية كما تقولي مثلا نوصل حتى أمريكا بس للأسف شديد
0: هي لربما العائق اليوم الوحيد الدعم. اللي أنت تمرون فيه هو نعم. عائق الدعم
8: نعم.
0: رغم أن يعني علم السلطنة اليوم من خلال هذا يعني هواة حمام الزاجل بالإمكان أنه يرفرف في أكثر من دولة ولكن اليوم إذا راح نتكلم عن يعني خلينا نقول من جانب آخر اللي هو كيف راح يأثر هذا مثلا على اقتصاد اليوم عمان من الناحية السياحية هل ممكن شوي اليوم يعني تكلمنا عن هذا الجانب؟
8: طبعا اخت حوراء هو لما نتكلم نحن الناحية السياحية المشاركات الموجودة أو السباقات تكون موجودة في عمان أحيانا يعني لما تكون على نقاط زمان كان عندنا نقطتين واحدة في الرميس والثانية في السويق الحين أصبحت لنا نقطة واحدة في عمان هي في السويق
0: ليش اللي في الرميس
8: الرميس كان حال واحد وافد أجنبي والناس بشدة سبحان الله يعني يمكن كبر في السن وطلع من البلد
0: تمام
8: النقطة نفس الشيء يعني يحتاج لها دعم وعدد المشاركين اللي بيجوا من خارج السلطنة نفس الشيء يعني نقول الشيء المشاركات اللي تصير معهم هي هذه بروحها يعني ما بس أنا اليوم أشارك معش كموسم سباقات الموسم اللي بعده أو بعد السباقات أجي أزور الدولة نفسها هذه أبغى أعرف السياحة هذا بروحه يعني كما تقولي مدخول للبلد أو تعريف البلد يعني لما يجي أشارك الحين مثلا احنا نقولش بعض النقاط عرفتنا بهواء كثيرين ما كنا نعرفهم قبل سابقا يعني بأبطال الحين صاروا أبطال العالم
0: ما شاء الله
8: أبطال عام نعم
0: ما شاء الله طيب يعني الحين لما مثلا الدولة تستضيف بطولة خاصة بحمام الزاجل الدولة هي اللي تتكفل خلينا نقول اليوم بتوفير الجوائز وما إلى ذلك صحيح؟
8: لا هني الدولة لما تستضيف السباقات طبعا هذه هي نقطة ونقطة طبعا تكون ملك لشخص
0: أوكي.
8: انت لما تيجي وتشارك في هذه النقطة الدفع لك الفريق خلينا نقول 250 ريال.
0: ايوه بس انا اقصد الجوائز.
8: الجوائز هي من نفس يعني بعض الشباب يقول لك عنده دعم في النقطة هذه والجوائز تطلع من الدعم، وبعض النقاط لا يكون الجوائز من رسوم المشاركين.
0: يعني على حسب اللي أفهمه إن في عمان أنتوا غير قادرين أيضا على استضافة أي بطولة أو يعني أي تجمع خاص بحمام الساجل.
8: للأسف يعني هي التجمع الموجود هي السباقات المحلية بس للجان، أما السباقات النقاط السنة هذه ما بيكون في موجود أساس. يعني نفس الشيء صاحب النقطة يمر بعدة مشاكل، هي عزوف الشباب عن المشاركة وكل واحد يعني كما تقولي أختي حوراء بالمفهوم اللي هو عارف إنه ما نقدر نحن نقول نظلم حد. يعني صاحب النقطة أنا عملت ليش نقطة أنت جيب طيورك بس وشارك معاي وادفع المبلغ اللي عليك للفريق الواحد وروح. أنت أصلا ما تشارك في نقطة ترتاح، لا يكون عندك تدريب، لا يكون عندك أدوية، لا تكون عندك تغذية للحمام، شارك في نقطة هو صاحب النقطة يتحمل كل شيء،
0: يتحمل كل التكاليف.
8: هي نعم لما يصير السباقات عنده طبعا هو يثبت الطيور وبعد تدخل في تدريبات من ثم السباقات يعمل لايف على السباقات، هي من يرجع أي طيور يرجع الأول. يعني مثلا احنا عندنا خلينا نقولش لما ترجع الطيور من المسافات رجالش تقريبا أكثر وأحيانا يكونش 15 إلى 20 طير يوصل في نفس الوقت. يصير هنا في الدخول من اللي يدخل قبل.
0: أيوة
8: اللي يجيب
0: أيوة
8: الأول.
0: أيوة طيب كيف تعرفون يعني الطير هذا من طير هذا؟ يكون كلمة شابهات؟
8: لا عندش، أنا أخبرش قبل وبعدين أزيدش فيه، هو يكون موجود سنسر وزايد الرنج الموجود في الطير نفسه الحقل الموجود.
0: إيه من هني أنتوا تعلمون لطيوركم
8: مخزنات وردي في الكمبيوتر
0: أوكي.
8: وفي المستنى وفي مضروبات أيوة. فتبدأ تطلع هناك من اللي جاء الأول يدخل يعني هذه بروحها يعني يفرز الجهاز نفسه يعني بالساعة موجودة تفرز يعني تعطيني النتائج كلها.
0: والله يعني أنا أتمنى إنه يعني تحصلون هذا الدعم اللي أنتوا اليوم تطالبون به، لأنه مثل ما أنت اليوم تكلمت إنه يعني حمام الزاجل أو إنه السباقات اللي تدخلون فيها أو اللي تشاركون فيها هي ما فقط على الصعيد المحلي، هي يعني إحنا نتكلم على الصعيد العالمي.
8: نعم.
0: اليوم حتى كذلك.
8: نعم.
0: وعلى جوائز ومبالغ جدا طائلة تقدر
8: صحيح.
0: بمئات الآلاف.
8: صحيح.
0: ف يعني ناهيك عن أيضا كيف من ممكن اليوم أنه ينعكس هذا يعني هذا الأثر إيجابيا على الدولة المستضيفة مثلا البطولة من ناحية يعني إنعاش حركة السياحة، خصوصا يعني إذا رح نتكلم على صعيد اليوم الدول الأجنبية أو الغربية وايد يحبون أو يهتمون جدا بتراث وأجواء بلداننا نحن كبلدان عربية. فنتمنى يا رب أن يعني أنتوا يمكن العائق الوحيد أنه اليوم الفريق تبع أو اللجنة تبعكم ما لها مظلة،
8: الاتحاد
0: أو الاتحاد أيوة النادي ما له مظلة.
8: نعم
0: أو ما له جهة قادرين أنكم تضمون هذا
8: الهواية
0: يعني تحتها.
8: صحيح حوراء مثلا سبحان الله الحين بزيج يعني أعطيش الحين من أشهر بس
0: أي.
8: لما اشتهر شهرة وزارة الشؤون الرياضية نادي الصقور أو اتحاد الصقور يعني وينهم هذيلا يعني خلينا نتكلم بصحيح العبارة
0: أي.
8: عن الحمام الزاجل. الحمام الزاجل ما شاء الله يعني أنا أتكلمش عن 2009 2007 يعني بعد جونو كنا نحن المشاركة موجودة معنا أصلا. 2013 بدأ الشباب يستخدموا طيور قوية وشلالات عندنا في عمان، شاركوا في عدة دولة يعني في عدة محافل، فأقول لها زي ما بعدنا عيد شهر يعني مثل الحين اتحاد الصقور
0: الحين في تنزل. طيب ليش ما يضمون الحمام عند الصقور؟
8: لا طبعا هذا مسار غير ونحن مسارنا غير. الصقر طبعا هو سباقاته ايش تكون طبعا على الصياد. نحن عندنا سباقات يعني احيانا لما نتكلم عن الماراثون مسافات بعض الطيور نحن توصل مثل عندنا ابعد مسافه صلاله
0: ما شاء الله.
8: هي نعم لكن بعدنا ما وصلنا في السباقات نحن لغايه هيمة آخر سباق كان في سنة 2023-2024
0: ما شاء الله. يعني والطير يطير متواصل؟
8: نعم متواصل بدون توقف
0: روح ردة.
8: نعم لا بس شوف يعني إيش اللي هو اللي يصير ممكن قد يكون ما عندكم فكرة عن طريقة السباقات.
0: خبر.
8: طبعا هي المساء زي ما قلت شيء قبل يوم الخميس نتلاقى مع الشباب نبرج الطيور على الساعات
0: تمام
8: من ثم ندخلهم كلهم في سيارة واحدة والسيارة هذه بعد ما لما ننقل فيها الطيور طبعا يعني اجتهادات من الهواء ذاتهم بدون دعم.
0: اجتهادات شخصية.
8: يعني تعرف أنت البيكاب أحيانا ولا سيارة شحن يعني تكلف بكم؟ والله حتى ناخذ أحيانا سيارات هي يعني موديل 2012 في 2013 على 2000-3000 ريال. وهذا كلها اجتهادات شخصية. انجمعت وندخل فيها الطيور.
0: إيه؟
8: نبدأ من النقطة الأولى اللي هي المسافة المحددة في اللجنة سواء كانت 100 أو 150 كيلو. القفص الموجود على السيارة طبعا هو عبارة قفص واحد في عدة خانات. الخانة يعني الفتح الأبواب كلهن بزر واحد أو بمقبض واحد.
0: أيوة.
8: تطلع الطيور كلها من السيارة الصباح، وهذا متى يكون؟ طبعا خبرتش قبل
0: الساعة
8: 7 الصباح. إيه؟ إذا الشمس موجود أوردي في غيوم أو سحب شوية ننتظر نتريض شوي إلى ما تطلع الشمس، بعدها نطلع على طول. طبعا كل طير أوردي يعني الهاوي مدرب طيرة كيف السباق يرجعش على طول سيدة، تبدأ عاد هني عملية تسجيل النتائج في الساعة.
0: تمام تمام تمام واضح. يعني أنا كنت بسأل سؤال ختامي اللي هو اليوم يعني رسالة حاب أنك توجهها للمهتمين من الشباب بدخول يعني عالم الحمام الزاجل أو أيضا المهتمين بهذا الجانب، ولكن أعتقد أن إذا يعني رح يستمر الموضوع بلا دعم أنا أعتقد أنكم أنتم ما رح تحصلون هواء، رح تفقدون هواء.
8: كلام صحيح بالفعل. طبعا نحن زي ما قلت قبل للأسف الشديد هو يعني دعم العائق، دعم عائق لأن نحن يعني في يعني معنا في الهواء وما شاء الله أنا بتكلم عن فوق 2000 هاوي في عمان
0: ما شاء الله، والله عدد
8: كبير
0: يعني
8: عدد كبير. نعم فأنت تحصل يعني مثلا إذا كذا إذا اليوم طلع واحد بكرة بيكون وراه 3 و4
0: أكيد
8: بنصبح على 3 أشخاص و4 أشخاص. والهؤلاء وبعد يزيد الشيخ حوراء، وهذا هو اللي صار الحين. يعني الشباب فقدوا يعني في بعض الشباب الهواء كنسلت الطيور هذه بسبب عدم الدعم، ما موجود
0: عدم
8: معنا
0: وجود الدعم. الموضوع مكلف على حسب ما يعني انت تكلمت عنه، انه فعليا انا اشوفكم انكم انتم يعني تصرفون مبالغ جدا طائله في صحيح. العنايه في الرعايه في صحيح. يعني اكل ادويه تطعيمات
8: صحيح.
0: يعني الموضوع فعليا
8: شيء مكلف يعني حقيقه. انت حتى بس يسدش بعد نفس الشيء يعني لما تاخذ لش يعني كم طير من برا
0: اي فعليا يعني
8: كذا مبلغ دفعي فيه الطير الواحد زائد الشحن،
0: فين الموضوع مكلف
8: يعني.
0: والله نتمنى يا رب يعني اليوم صوتكم يصل للجهات المعنية وأن يعني تحصلون فعليا دعم ويتم ضم النادي أو احتواء لأحد يعني خلينا نقول المؤسسات أو الوزارات، علشان اليوم يعني الهاوي العماني يلاقي يعني يكون خلاص تكون في نقطة ارتكاز.

0: أخذ الشهادة بالدجريم على الطير بفوزه بجناح الطير بروحه وبدأ أنتق فيه وراح يعني كما تقول اختصر مشوار كبير لنفسه.
1: جميل. يعني هذه النصيحة أنكم أخذوا طير فايز هو الطير اللي فايز. يعني والله معلومة جدا اليوم جميلة وحلوة عطيتنا إياها أستاذ أحمد. طلع عالم يعني الحمام الزاجل طلع فعليا عالم وبحر آخر. وأيضا إيش اسمه الطائر اللي كلمتني عنه العالمي رونالد
0: أرنالدو
1: أرنالدو أرنالدو شوفوا قريب من رونالدو ترى
0: والله حتى أنا حتى بروح أتلخبط بين هذا بين أرنالدو بين أرنات فخلينا بعد نتكلم أكثر.
1: أرنالدو أنا اللي شفته في اليوتيوب أرنالدو يلي كان حائز بجوائز. نعم. يعني وما شاء الله فيعني جدا سعدنا اليوم معك
0: أرماندو.
1: أرماندو
0: أرماندو
1: أرماندو أرماندو سعدنا اليوم جدا بوجودك معنا وبهذا الحوار وأتمنى إن شاء الله اليوم يعني يكون فعليا صوتك مسموع وأيضا جميع الهواء بعد فترة إن شاء الله يا رب تكون تخبرونا أنه خلاص تم يعني أو وصلنا في النادي الاتحاد يا رب بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مطالباتكم مسموعة
0: أتمنى من الله ذلك أتمنى من الله حقيقة يعني نحن ما شاء الله يعني الشباب منقصرين نعم حقيقة
1: أكيد أكيد أكيد منقصرين
0: أتمنى من الله إن حد يضم الشباب هذا لا باتحاد أو بنادي
1: إن شاء الله
0: تبع لوزارة الشؤون الرياضية هذا يكون يعني هي يعتبروها نفس أخي مثل لعب كرة القدم لعب كرة الطائرة ولا السباحة هذه لكل رياضة اتحاد ليش ما يكون الحمام الزاجل
1: إن شاء الله
0: أتمنى من الله ذلك
1: إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله الأصوات مسموعة
0: بإذن الله
1: إذن مستمعينا أكيد نقدم الشكر اليوم للأستاذ أحمد بن خميس الحسني أحد مؤسسين الجمعية العمانية اللي هو تربية الطيور والحيوانات الأليفة ومهتم أيضا بالحمام الزاجل حوار جدا رائع وجميل معه ونحن رايحين ونرجع وياكم في دقائق الختام
2: خدمات متكاملة استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00 نماء لخدمات ظفار في خدمتك دائما نهتم بك
3: تعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل نصيحة مني؟ اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه اشترك الآن تطبق الشروط والأحكام أريده طور عالمك

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعين بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكر موصول لجميع المستمعين ولضيفنا وأيضا لزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أتمنى لكم أكيد إجازة سعيدة، استانسوا واستمتعوا بالويكند، دروب السهلة والسلامة لكم يا رب وين ما كانت مشاويركم. كنوا في أمان الله، مع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحراره 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حراره الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانيه ظهرا مع حوراء البريكيه على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافيه. بس هدا بس.
3: هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء، ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. تقول الخرافة الحقيبة المدرسية الثقيلة تسبب الجنف. يعتقد كثير من أولياء الأمور أن حمل الحقيبة المدرسية الثقيلة يؤدي إلى الإصابة بالجنف، والحقيقة أن الدراسات العلمية لم تثبت وجود علاقة بين حمل الحقيبة وحدوث الجنف، لكنها قد تسبب آلاماً مؤقتة في الظهر أو إجهاد للعضلات. لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
5: باقي ساعة على برنامج هلا كافيه. هلا كافيه. أخبار وعلوم.
7: وعلوم.
8: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا.
9: يا حي الله من حبيب، يا حي
10: يا حيهم يا حي.
11: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
8: الحمد لله
12: حي. شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
3: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
13: من هلا أف أم مستمعين، وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. بداية مع بيان من وزارات أثر والزراعية والسمكية وموارد المياه، وتواصل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ضمن أرخبيل جزر الحلانيات بمحافظة الظفار، ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغييرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة والاحتراز وحرصا على سلامة المنتجات السمكية وصحة المستهلك، مع أهمية استقال معلومات من مصادرها الرسمية. عدد زوار خريف ظفار يسجل خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 من يوليو 2026 ارتفاعا بنسبة 6.9%، ليبلغ 472,449 زائر. ومستمعين بالختام، رصد 332 شهاب من شهب البرشاويات في ليلة واحدة بسماء سلطنة عمان. كانت الليلة الماضية ليلة 12 من أغسطس، اليوم عندكم فرصة أيضا 13 من أغسطس على حسب أكيد ضيفنا كان بالإذاعة، فبإمكانكم الاستمتاع حتى من سطح المنزل بعد منتصف الليل بهذه نقول الشهب البرشاويات.
5: أخبار وعلوم.
7: وعلوم.
8: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا.
9: يا حي الله من حبيب، يا حي
10: يا حيهم يا حي.
11: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
8: الحمد لله
12: حي.
8: شكرا
12: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
3: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
1: شارك لحظة

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا. Hey, bass!

0: قطرة منك
1: حياة لغيرك،
0: رسالة بسيطة وأثرها كبير.
1: تبرع بالدم،
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: وباقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه. وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شارك لحظة.

0: laborator la magicai
1: da mesta de mes
0: baby abata.
2: ماذا تقدم الجمعية؟ عملنا يبدأ في لحظة التشخيص عبر تقديم الدعم النفسي والإرشادي للأسر، ويمتد لبرامج العلاج الوظيفي والطبيعي، ولا نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى لتدريب وتأهيل

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله هاني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
5: الحمد لله
6: حي، شكرا لك.
7: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
8: اخبار وعلوم،
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. وبيان من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة وفي جزر الحلانيات بمحافظة أظفار ورصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية. وفي إطار الإجراءات الاحترازية أشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن مركز سلامة الجودة سلامة وجودة الغذاء ينفذ أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في السوق وللتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة. وتدعو الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والإبلاغ عن أي بقع أو روائح غير معتادة أو تغييرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة والاحتراز وحرصا على سلامة المنتجات السمكية وصحة المستهلك مع أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ترانزم توقع مذكرة تفاهم مع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية لتأسيس شراكة استراتيجية لخدمات المناولة الأرضية وغيرها من الخدمات المرتبطة بقطاع الطيران وتعزيز القيمة التشغيلية في السوق الجزائري. عدد زوار خريف ظفار يسجل خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 يوليو 2026 ارتفاعا بنسبة 6.9% ليبلغ 472,449 زائر. ومستمعين ماذا لو وقع حادث تسرب بالقرب من منطقتك، تسرب نفطي أو كيميائي؟ التسرب يؤثر على الإنسان، البيئة، الممتلكات، الاقتصاد، الحيوان والخدمات. مسؤوليتك عند وقوع التسرب أن تبتعد فورا عن موقع التسرب، تجنب ملامسة المواد المتسربة أو استنشاقها، اتبع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، أبلغ فورا عن أي تسرب أو روائح غير طبيعية. هذا بالنسبة لمسؤوليتك أنت عزيزي المستمع. أما بالنسبة لدور الهيئة، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، الاستجابة السريعة للبلاغات، تقييم نوع المادة المتسربة ومخاطرها، تأمين الموقع وعزل المنطقة، التنسيق مع الجهات المختصة واحتواء الحادث. فتذكروا دائما سلامتكم أولا، لا تقترب، التزم بالتعليمات وتواصل على الرقم 9999.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله ميامي، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكيم سيف،
3: الحمد لله،
7: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
2: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام. كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
8: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن، السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: أو 8-2-0-0-9-0-0-4 وخلها الأفضل تروج لك. هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
3: هلا كفي على هلا اف ام.

يا مساءات الخير والسعد عليكم مستمعين الأحبة عبر هلا أف أم. احنا نمسي عليكم بالخير في مساء نهاية الأسبوع اليوم الخميس 13 من أغسطس. يا مساءات الخير. طمنونا عليكم وعلى أموركم. كيف الأوضاع والأجواء معاكم بشكل عام؟ وصلنا كذا لنهاية الأسبوع، إن شاء الله أموركم كلها تمام ونهاية الأسبوع تكون سعيدة عليكم جميع. قدرتوا تنجزوا هذا الأسبوع؟ كيف مر عليكم أصلا الأسبوع؟ ما شاء الله يعني 13 أغسطس، متخيلين؟ يعني إن شاء الله إذا الله عطانا عمر وياكم يوم الأحد الجاي يعني على بداية الأسبوع مستمعين نكون يعني إحنا عدينا نص أغسطس. ليش؟ أحس إن كذا يعني نهاية السنة أو الأشهر الأخيرة من السنة كذا تحسون إنها تمر بشكل سريع، أسرع من الأيام، طبعا أسرع من الثلث اللي في الوسط اللي هو فترة الصيفية. فما أعرف إذا تتفقوا وياي أو لا، أنتوا بالنسبة لكم كيف؟ يعني ما زلتوا أنتوا في إجازتكم الصيفية اللي هم عيالهم إجازة وإجازة المدارس وكذا، ولكن أتوقع بعد يعني رجع العد التنازلي ورجعوا العوائل. أشوفهم هذه الفترة يعني متوجهين أنهم يخلصوا أمورهم وأشياءهم للعودة للمدارس. بعد الناس اللي ما تحب أنها في آخر لحظة وعلى جو الزحمة أنها تخلص أمورها، فأنتوا خبرونا أنتوا بالنسبة لكم الأوضاع كيف، ولا مخلين كل شيء في وقته؟ ما تبون تتذكرون الحين المدارس، ما تبون تتذكرون الحين العودة، لين ما الله ييسر ويسهل الأمور تخلصون أموركم على خير، تخلصون إجازتكم على خير، وبعدين تشوفون شو وضع التجهيزات وترتيبات العيال للعودة للمدارس. الأهم أنكم تكونوا مبسوطين، والأهم أنه يعني إجازتكم هذه الإجازة الصيفية على يعني عيالكم، أهم شيء تكون إنها مرت بشكل حلو، بشكل استفادوا منها أيضا هما، وعلى الأقل سووا بعض الأشياء اللي هم حابينها. وإن شاء الله يا ربي مساءاتكم دائما تكون خير، وإحنا معاكم مع بداية هذا المشوار. تحية لكل اللي انضموا لنا بهاللحظات، نشوف علومكم وأخباركم أكيد معنا على الواتساب، نشوف طلباتكم، آمروا وتدللوا معانا إيش حابين تسمعون في الفترة المسائية. هذا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، وتحيات لحسين الشكيلي على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.

0: وصل لكل الناس. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: صوت القانون.
2: لدينا فريق يعنى أو مسمى فريق الخبراء متعدد التخصصات. مهمة هذا الفريق طبعا تحت إشراف الإدعاء العام، مهمته تحليل كل القضايا النوعية التي تحدث وبيان الأسباب التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، ونرفع التوصيات المناسبة على مستوى عالي جدا. هذا الفريق منبثق من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ولذلك على مستوى عالي نرفع كل هذه التوصيات لإعداد أو للوقوف على الأسباب ضمانا أو بغية عدم تكرارها، لأن اليوم تأثر طفل واحد بكرة ينتظر جيل كامل.
1: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هل أف أم. صوت القانون. هل كفي على هل أف أم.

إذن معكم مستمعينا ومس نهاية الأسبوع، قلنا يا ترى كيف الأوضاع وكيف الأجواء معاكم، إيش سويت وإيش ما سويت وتجهيزاتكم وترتيباتكم نقول للعطلة، وأيضا في نفس الوقت بالنسبة لي يعني تجهيزات العودة أيضا. معنا سامي العبدلي، طبيعي سامي العبدلي، وجه تحياتي للجميع وكل من يعرفه، يسعد لنا مساءك يا سامي. تحية مسائية لطاقم البرنامج والمستمعين والأصدقاء، والأجواء الجميلة مع الخميس الونيس وإجازة تكون سعيدة. نرجو منكم الانتباه في الطريق من المفاجآت من الآخرين، وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة لمقاصدكم وأعمالكم يا رب. هذه تحية لكم من ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيب شمال الشرقية. أهلا وسهلا فيك يا ناصر. أيضا معانا أبو جاسم، يسعد لنا مساك أبو جاسم، يقول الأجواء جدا جميلة ومتجهين للبلاد صوب الداخلية، وإن شاء الله يا ربي تكون الأجواء مستمرة على كذا لنهاية الإجازة، إن شاء الله يا ربي تنبسطوا وكذا ويكند يكون سعيد، عطلة أسبوع كذا سعيدة عليكم جميع. وده يسمع معنا ماجد المهندس. عاد ماجد المهندس ايش نحط ماجد المهندس؟ مساء الخير وفان، بصراحة انتظر اخر الايام اروح اخلص امور عيالي. ام عبير تقول يعني خلصت وخذيت كل الاغراض من صلالة اثناء زيارتنا وراجعين بعد يومين ان شاء الله ونحن جاهزين. يا رب إن شاء الله تنبسطوا، انبسطوا بإجازتكم وبأجواء الخريف يا أم عبير، وإن شاء الله أيضا يعني نقول تردوا بالسلامة يا رب وتجهزوا أموركم وتكملوها إن شاء الله وناسة. وبعد مشاعل تمسى عليكم بالخير، تقول إجازة سعيدة للجميع ونبقى نسمع بحرية لشيرين. طيب وجاسم كان حاب يسمع معانا المهندس، دام انتم يعني جو كذا اجازه ورايحين على الويكند، نحاول نسمع اشياء حلوه شويه بعيده عن الاشياء اللي تزعل وتحزن.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: سايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

إذن مستمعين من مساءات هلا كافيه، وفي نهاية هذا الأسبوع معاكم متواصلين ومكملين أكيد مشوارنا. أبو محمد يعطيك العافية، يمسى عليكم بالخير ويقول رب يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم ويوفقكم ويرزقكم يا رب، وياكم يا رب العالمين إن شاء الله. يا أبو محمد يحفظكم ويسر أموركم وتكون كذا إجازتكم سعيدة مع عيالكم وأحبابكم وكل من يعز عليكم إن شاء الله. أما بالنسبة للجروب اللي مستمتع ويسمعنا، نقول بالأجواء الجميلة بمحافظة الضفار، أم عبد العزيز يا مساءات الخير والأجواء الخريفية الجميلة، انبسطوا واستمتعوا وتهنوا، نسمع سبع سعادات.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف. الصفاء
2: خلي هلا أفقى.

0: هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول امطار متفرقة على البادية والمناطق الجبلية. صحو على بقية المحافظات مع تدفق السحب العالية والمتوسطة وفرص تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقة، تكون رعدية احيانا على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كافي على هلا اف ام.
1: معكم ومع مشاركاتكم وتحياتكم المسائية ودروبكم إن شاء الله يا رب دائما تكون سلامة وسالكة يا رب. تحياتي هالمرة أيضا معي طلب من غير اسم للفنان عبد العزيز لمعنا وأنا موجود.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-275-748.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
6: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
7: تسعة خمسة خمسة خمسة واحد صفر اثنين سبعة.
8: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
7: 935-1027.
9: هلا أف أم،
10: مزاجك بالعربي.
9: هلا أف أم.
11: هلا كفي على هلا أف أم.

نحن معاكم إذا في مشوار هلا كافيه مستمعينا في مساء هلا كافيه بنهاية الأسبوع اليوم الخميس 13 من أغسطس. حياكم الله يا مرحبا فيكم معانا جميع. دروب السلام إن شاء الله أتمناها لكل من يسمعنا ويتابعنا في هالمساء. نقول بالنسبة للطرقات مع بداية هالساعة طرقاتكم لله الحمد أمورها طيبة، يعني قاعد نشوف في كذا كثافة مرورية شوية في منطقة الرسيل بالاتجاه طبعا اللي رايحين خلينا نقول صوب صحار على الخط السريع هذا طبعا، ففي منطقة الرسيل راح تصادف شوية زحمة، أيضا هنا نصادف شوية ازدحام عند جسر العذيبة اللي رايحين صوب القرم من الشارع العام، واضح إنه في ازدحام شوية في منطقة روي، الناس اللي رايحة على روي وسوق روي، أيضا اللي نقول سالكي مرتفعات القرم ورايحين على نقول دار سيف في مرتفعات القرم هنا راح تصادفوا أيضا بداية المرتفعات شوية ازدحام وكثافة مرورية، أيضا عند منتزه العامرات راح تصادفوا في هذه المنطقة أيضا ازدحام وشوية كثافة مرورية. فنتمنى لكم دروب بالسلامة، الكل يوصل إن شاء الله لي مقصده بالسلامة. هنا نشوف ما شاء الله بعد صوب بركة من الشارع العام شارع السلطان قابوس طبعا، اللي سالكين جايين من الرميس بالاتجاه لبركة، فهنا راح تصادفوا ازدحام وكثافة مرورية على حسب ما واضح أيضا أنه في حادث. الله يحفظ ويسلم الجميع إن شاء الله من أي شر وأذى.

إذن بالسلام إن شاء الله للجميع، وإحنا معاكم مكملين في مشوارنا من هلا كافيه في مساء اليوم. وشكرا أكيد على تواصلكم، شكرا على رسائلكم، كل من يسمع ويسأل يا مرحبا وحيا بالجميع. وهنا عندي مشاركة من عبد السلام يقول إذا ممكن حاب يسمع ويانا الفنان عباد الجوهر. عاد عباد الجوهر ايش نحط لكم جديد قديم؟ طيب نشوف هذه كلمة ولو جبر خاطر.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثراً أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
2: عندك شيء مميز؟

0: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

إذن اليوم الخميس مستمعينا، نهاية الأسبوع اليوم 13 من أغسطس، و13 من أغسطس يصادف مناسبة، يعني اليوم يقولون هو اليوم العالمي للعسر، يعني الأشخاص اللي يستخدمون الإيد اليسرى في الكتابة أو في أغلب أعمالهم. هي مش من الأيام الدولية طبعا، ولكن هي مناسبة من المناسبات الغريبة واللطيفة اللي يعني يحتفلون فيها بهذا التاريخ اللي هو 13 من أغسطس، اليوم العالمي للعسر. فمثل ما قلنا مش يوم أممي أو دولي رسمي، بل هي غير رسمية يحتفلون فيها بالأشخاص اللي يستخدمون إيدهم اليسرى، وهذا الاحتفال بدأوا فيه من عام 1976. يعني تخيلوا أن كثير من الأشياء اللي إحنا يعني نستخدمها يوميا هي مصممة وكأن كل الناس يستخدمون إيدهم اليمنى، من المقص لبعض المكاتب، حتى أحيانا يعني طريقة ترتيب الأدوات. لكن اليوم لو جينا كذا نسوي اختبار بسيط جدا معاكم، إذا كنت تستخدم أنت إيدك اليمنى، فحاول أنك تأخذ قلمك وتكتب اسمك بالإيد اليسرى وشوفها يعني كيف راح يطلع الخط. هل قدرت أنك أنت تخط اسمك صح وتقراه صح، ولا مثل ما يقولون صارت في طلاسم ويحتاج مترجم ممكن أنه يقرأ لنا إيش المكتوب؟ أما بالنسبة للناس اللي فعلا تستخدم إيدها يعني اليسرى العسر، هم إيش أكثر شيء ممكن يعني نسألكم أنه يزعجكم؟ لأن مثل ما قلنا يمكن أغلب الأشياء هي مصممة لي يعني الاستخدام باليد اليمنى. فبالنسبة للعالم بشكل عام، مستمعينا أيضا يعني من المعلومات تقدر أن العسر يشكلون حوالي 10% من سكان العالم. أما بالختام يعني سواء كنت تستخدم أنت اليمين أو اليسار، المهم أنك تستخدم يدك في الأشياء الجميلة. فقولوا لنا ها أنت وين، يمين ولا يسار؟ ربي يسعدكم إن شاء الله ويعطيكم الصحة والعافية دوم.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله. الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: الصفاء. المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذا مستمعين من مشوار على كافي وصلنا معاكم للختام، إن شاء الله نلتقي فيكم الأسبوع القادم على خير. إذا في العمر بقية أتمنى لكم إجازة سعيدة إن شاء الله، ونلقاكم على خير في أمان الله.

0: يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

كيف أو أصير نغير مزاجك؟ ترى عندنا ساعة كاملة فيها أهم أعمال الطربية القديمة والجديدة، يوم الاثنين الساعة 12 المساء على هلا أف أم.

المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو الزكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضادا يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: كانت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت. يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سيلك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل عن أشتغل فيهن باغ أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلهن كلهن بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغ الناس صلحي. قلت له أي واحد سيب عنده. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت له بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

إذا سمعت أن درجة الحرارة 40 ممكن تحسها أعلى بكثير. السبب أن الإحساس بالحر ما يعتمد على درجة الحرارة بس، هو يعتمد على الرطوبة والهواء. كل ما زادت الرطوبة الجسم يتعب أكثر في التبريد ويزيد الإحساس بالحر.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200904.
4: 2200904.
3: تواصلوا معنا اليوم.

0: هل سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أف أم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلأ أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية فورد. استعد انطلق فورد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الظفار شيء
2: ثاني، يا حي من جاف فارعاني. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني.

0: سلام. ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: ومساكم الله بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأكارم. بتأكيد حلقتنا من هلا بالخريف ومن الغارف على وجه التحديد، هذا المكان اللي يجمع مجموعة من المشاريع اليوم يحتضنها بشكل جميل، يحتضن الزوار. جميل أنه إن تتحول هذه المزرعة إلى مزار سياحي. أكيد الغارف وما أدرك ما الغارف، وهلا بالخريف أيضا بضيوفة المختلفين المتنوعين. كل ضيف اليوم يحمل قصة، يحمل رسالة، وأيضا يعني عنده الكثير من التجارب والأثر اللي أيضا يتركه في قلوب الناس وفي مجاله من خلال مساهماته. اليوم معنا ضيفة مميزة، ضيفة هي قائدة بالفطرة ولديها حراك مجتمعي رهيب، راح نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن أكيد في البداية نروح لفاصل إعلاني قصير. ثبتوا الموجة على 102.7 ولا تروحوا بعيد، عندنا قصة ملهمة لإنسانة استطاعت أن تقود حراك مجتمعي في كافة المجالات، وأنا متأكدة أن القصة بتلهمكم وبتأثر فيكم أيضا.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: وفي كل مشوار إنساني هناك محطات تصنع الفرق وتجارب تترك أثر يتجاوز حدود المكان والوظيفة. وضيفتنا اليوم مشوارها حافل بالعطاء، أكثر من 23 سنة في ميدان التربية وتجربة في التدريب وتطوير الذات وحضور في العمل المجتمعي وتمكين المرأة، وأيضا مبادرات وقضايا كل الناس اللي دائما تعتبرهم هم المحور وهم الأساس، فمن التعليم إلى العمل، إلى العمل التطوعي وخدمة المرأة والطفل والأسرة إلى المشاركة المجتمعية. رحلة تأكد لنا أن العطاء يستمر، يستمر بعد التقاعد، يستمر خلف المسميات والمناصب، وأن الإنسان يستطيع في كل مرحلة من حياته أن يبدأ فصل جديد من التأثير. ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، وهي رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي، وأيضا رئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بك أستاذة آمال، نورتينا في هلا بالخريف وشكرا لقبولك الدعوة.
3: بالعكس، حياكم الله والتشريف، وسعيدة بوجودي في هذا المكان بالذات اللي اسمه أيضا يستقى من هوية المحافظة الغارف.
0: الغارف
3: يمكن حتى الأجيال الجديدة لا تعرف هذا المسمى، لكن كوننا أصلنا في مكان أو مزار تحول من مزرعة إلى معلم سياحي، بالعكس أصبح حضوره في الخريف أكثر من يعني يكاد أنه أيضا ينافس المزارات اللي تعتبر أصلا تعرف بها ظفار. شكرا لهلا برنامج هلا، ويسعدنا أنكم استضفتونا حتى أيضا نثرى مجتمعنا ليس بتجاربنا الشخصية بقدر ما هي تجارب يحتاجها الأجيال.
0: بالتأكيد
3: يحتاج أن نؤصلها في مجتمعاتنا وفي أبنائنا وفي عموم الحراك الذي يحدث الآن في السلطنة.
0: بالتأكيد أنت اليوم مثال مشرف، وأيضا أعتقد أنك مثال احتذى به خصوصا من قبل المجتمع النسائي. نعم. كرائدة وكقائدة، والأجيال الجديدة يعني بتشوف أن في نساء عندها الحراك طيب، فبالتالي أنت ملهمة. وعلى طاري الغارف، أمس كان سالم تبوك المعد يعلمني عن معنى الغارف وبأنها يعني كانت من أكبر الآبار هنا. نعم. في هذه المنطقة ويغرفون المياه،
3: اللهم لك الحمد،
0: سموها بالغارف. لجانب ذلك كان ضيفنا أستاذ سالم الجحفري، حكيني قصة أمه كيف كانوا في زمان ماضي جدا صعب، وكانت حامل وتروح مسافات طويلة عشان تغرف المياه وتنتظر لساعات طويلة. فاليوم هذه المنطقة وهذا المكان يحمل الكثير من الرسائل،
3: ذكريات حقبة عشناها احنا كنا في هذاك المكان نسبح في هذاك اللي نعتبره أجمل مسبح.
0: أيوة الحوض
3: وأجمل المزرعة. منتجع وأجمل يعني فعلا تربطنا بهذه الأماكن ذكريات لازالت عالقة بجماليتها ببرائتها بعفويتها وببساطتها ما في تكلف.
0: أكيد. ولما بنتكلم عن الذكريات وبنتكلم عن الماضي أبرجعك لي قبل 23 سنة وهذه مسيرة التربية. أكيد. كنت معلمة لغة عربية وأبي أرجعك لهذه الفترة. إيش الموقف اللي ما زال عالق في ذاكرتك وتشعرين بأنه يلخص رسالتك اليوم كمعلمة أو كتربوية أستاذة أمال؟
3: المواقف في سلك التربية، أنا قضيت في سلك التربية 23 سنة بين معلمة 3 سنوات فقط، وكانت تتشكل في داخلي الأطر القيادية. فسبحان الله جاء القدر أني أحول أو أدرس الماستر في القيادة في الإدارة التربوية، وفعلا وجدت نفسي في الجانب الإداري.
0: نعم.
3: عشت في المدارس كأم حازمة فيها نوع من الحزم خوفا على أبنائها، وكانت التجارب جدا جميلة. اليوم في المجال الحياة الاجتماعية تأتينا إحدى الطالبات أستاذة جزاك الله خير، هي من تتخرب معي، قد تكون موظفة أو التقيتها في ملتقى أو في فعالية، فأجدها تقول لي جزاك الله خير وكنت واقفة معي في الموقف الفلاني، ساندتيني في الوضع الفلاني، أنصفتيني مع الأستاذة الفلانية. وأيضا هناك تأتي الأخرى تقول أستاذة كنت قاسية علينا، قلت لها الحين صرت أم؟ قلت لي نعم ولدي كذا أطفال. قلت لها هل أحسستي لماذا الخوف يعني اللي كان بيني وبينكم أو الخوف عليكم في مجتمعات؟ طبعا المجتمع المدرسي مجتمع كبير.
0: صحيح.
3: يعني احنا كنا نصل فيه لعدد الطالبات 1000 طالبة، الموضوع ليس بالسهل في مجتمع يكاد يكون فئة المراهقة، فيحتاج أيضا نوع من الحزم، نوع من الممارسة الوالدية. فذكريات كثيرة جدا وجميلة جدا. أيضا ممكن اللي يستوقفني فيها أنه طالبة اليوم أراها على ستيج وأنها عروسة، لكن صار بينه وبينها موقف وجدتها يعني يمكن موقف يذكر من باب الذكر، أنه لماذا كنا نخاف على بناتنا. فكان معها هاتف، يعني مسكت بحيازتها هاتف، وجدت أنه في نوع من التواصل الغير مرغوب، فاستدعيت الأهل. طبعا أنا كنت متصلة بالأسرة مباشرة. نعم. يعني أضع الأسرة في قالب المشكلة حتى تتفهم الطالبة وأيضا يتفهم ولي الأمر، على اعتبار أنه هو ولي أمرها. نعم. ما في مجال أن أنا أترك الموضوع بينه وبينها فقط وينتهي، لأنه مرحلتها عمرها طبيعي أنها قد مثلا تتجاهل أو تتغافل أو
0: ما تركز
3: أو تحس أن الموضوع شخصنا. دائما أضع ولي الأمر في الصورة دائما وأبدا، حتى لو كان الموضوع قاسي جدا، لكن هو المسؤول.
0: صحيح.
3: هو الذي سيتحمل، لأن ممكن الموقف يكون فقط يوم واحدة، استبعاته قد تستمر،
0: والخوف للأهل والحب لا مشروط يعني.
3: فالحمد لله، فلما استدعت لها قالوا لي صدامة البنت مخطوبة وممكن كذا. فطبعا فهمتي هذه الأشياء تعطينا أيضا إحساس بالمسؤولية، أن أنا أمام أمانات، أمام مسؤولية ليست باليسيرة، إني بس مجرد أني أرى الموقف وأتجاوزه أو أتجاهله كأنه ما كان شيء، هي بنتي في النهاية، خاف عليها كخوفي على بناتي. فمن هذا الشق كان يمكن اعتبرتها مملكتي المدرسة، ففي أي مكان أنا أدخل مملكتي، فعيش دور الأم والتفاصيل وتتبع كل الأمور. يمكن حتى كنت من كثر ما أني حريصة أرفض الإكسسوارات، أرفض المكياج، أرفض اللي أنه البنت تنشغل بأشياء ثانوية عن هدفها الرئيسي الذي أتت إليه اللي هو طلب العلم.
0: نعم.
3: فكنت أيضا يعني كأن عملت لائحة تنظيمية في المدرسة بطريقتي الخاصة، بما يتناسب أيضا مع 1000 طالبة، بما يتناسب أيضا مع التحديات، بما يتناسب أيضا مع طبيعة هذه المرحلة. والحمد لله كانت مرحلة جميلة.
0: وعدت شفتيها في الممر عروسة نفس الطالبة؟ شفتيها عروس؟
3: أكيد شفتها عروس، شفتها بعدين يعني في مواقف حتى مختلفة، حتى أصبحت موظفة الحمد لله. فهذا يعطينا أيضا مؤشر أنه لا نحكم على الإنسان في فترة معينة، متى ما أصبح في مواقف أخرى أو سبحان الله تطوره نرى فيه الجميل والأجمل.
0: نعم.
3: فهو تطوره يعطي أيضا خبرة حياتية.
0: جميل.
3: فوجودهم في فترة المراهقة لا يعطيني الصلاحية أو الحق إنه أحكم عليها حكم مطلق.
0: بالتأكيد.
3: هي فقط بتمر بمرحلة بإثبات ذات، بفترة فيها صحبة وفيها أيضا تغير هرمونات وأشياء متغيرات كثيرة.
0: بالتأكيد.
3: فما في مجال أحكم عليها، فقط نوجه. نحن في الحياة موجهين فقط.
0: ومن باب الخوف اليوم يعني وجود معلمين فعلا يهتمون للطالب، يعني حسسونا أنه أنت ابني، وهذا الخوف النابع اللي هو اللي قوم المدرسة اللي ربي أجيال. ولكن أستاذة أمال أيضا في نفس الوقت أعتقد الحزم الشديد يمكن يسبب ردات فعل، فكيف أنت اليوم قدرتي أنك توازنين ما بينك حازمة بس بنفس الوقت حسسي
3: مرحبا؟ ولا يعني لا أخفيك أنه ردة الفعل بعض الحين قد تكون مزعجة.
0: أيوة.
3: وقد تكون مارستها من باب أيضا أن الأم قد تقسو على ابنتها وهي أيوة. ابنتها يعني من على قولهم فلذت كبدها.
0: أيوة.
3: لكن بعض الأحيان قد تكون هناك مواقف تزعجنا، وقد لا نقول أنه نفقد زمام الأمور بقدر ما هي قد يكون الانفعال فيها وتيرته متفاوتة.
0: نعم.
3: فقد نكون أخطأنا أو قصرنا أو مثلا سبحان الله يعني الإنسان بضعفه البشري يعني قد يكون مثلا ارتفعت النبرة والحدة، لكن أنا يعني بمثل ما أمارس هذه الوالدية مع بناتي للأمومة مع بناتي، فأنا كنت أتعامل بهذه بالاسترسال كأم.
0: نعم.
3: فأيضا ممكن من هذا المنبر أقول أني أوجه تحية لكل البنات اللي عايشتهم خلال 23 سنة من كل المراحل ومن كل المدارس، لأنه في الفترة الأخيرة أيضا وضعت في مدرسة حلقة أولى.
0: أيوه.
3: يعني من بعد الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر نزلت إلى الصف الأول والثاني والثالث والرابع. فكان شتان في النظام في الفئة لكن يمكن هناك عشت براءتي أنا كطفلة، وجدت أني في داخلي الطفلة عاشت بين أحضان الطفولة بطريقة مهنية، لكن فعلا لمست البراءة بحقيقتها والتساقي فيهم. من هذا المنبر أوجه نداء لكل طالبة كانت موجودة عندي وطالب أيضا في الحلقة الأولى، تحية مني وشكر لهم وامتنان إنهم الحمد لله قدرنا أن نعدي تلك المراحل بتحقيق الهدف اللي هو التعليم من أجل التعليم، وليس التعليم الذي يعتبر متنفس لأجيال مثلا للبعض الفئات. وأيضا نطلب منهم أيضا إن كان هناك قصرنا أو أخطأنا فجزاهم الله خير يستشعرون أنه كانت النظام الوالدية أو الأم كأم فقط.
0: بالتأكيد لك دور جميل، وأعتقد اليوم أولياء الأمور أيضا يشكرونك على الجهود وعلى التحمل وعلى الخوف والحرص والحزم.
3: أنا ممكن أقول لك بس في هذه النقطة يعني سبحان الله لما انتقلت من مدرسة السعادة، مدرسة السعادة أنا كنت فيها 10 سنوات.
0: أيوة.
3: فنقلت بقرار من السعادة لمدرسة النهضة، فتفاجأت أنه أحد أولياء الأمور قال أستاذ أمل أنا راح أنقل بناتي من السعادة إلى النهضة لأنك أنت متواجدة هناك. هذا أعطاني إحساس أنه هو مأمن في وجودي أنا، أنه خلاص هو مطمئن أنه بناته في أمان. أعطاني إحساس أيضا أنه الحمد لله يعني أنه اللي يفهم تصرفاتنا وحرصنا سيعرف أنه أنا أحمي بنته حتى من سلوكياتها الخاصة.
0: صحيح.
3: أحميها حتى من الصحبة السيئة، أحميها حتى في مجتمع هو لا يراها إلا بعد مثلا نهاية اليوم الدراسي في البيت، فإذا سألها كيف الحال تقول الحمد لله كل شيء بخير، بس ما يعرف كم 8 ساعات التي قضتها في المدرسة.
0: صحيح.
3: إيش السلوكيات، إيش الممارسات، إيش التأثيرات السلبية التي استقتها ابنته منها.
0: أكيد. يعني مرحلة عبرية خلينا نقول تتأثر بشكل كبير
3: تضون
0: وقت طويل في المدرسة، الصحبة لها دور كبير.
3: مجتمع أنت تربين في البيت تخرج بنتك للمدرسة تجدين تغيرات وسلوكيات، تأثير الصحبة
0: مهم جدا. وهذا أهم شيء أنه الآباء وأولياء الأمور يأمنوا، لأنه اليوم مشكلة حد بيأخذ وظيفته يعني بمحمل جد بعيدا عن أطر أننا إنسانيتي أيضا تحملني أن نخاف وأحذر وأحزم. حصلت على دكتوراه فخرية وشهادات وتكريمات عديدة، لكن لو طلبنا منك اليوم أن تختار إنجاز واحد لا يحمل شهادة أو لقب، وأعتقد هذا الموضوع مرة يهمك، مسألة أنه أكثر شيء أفتخرني صنعته وصنعت فيه أثر بعيدا عن اللقب أو المنصب،
3: والله أستاذ بالنسبة لي أنا أمل بعد تجربة جدا جميلة. أنا في العقد في بداية العقد 50 وأصرح باسم بعمري وعندي سلام داخلي وعندي تصالح مع الله.
0: التصالح نعم.
3: مرحلة النضج التي وصلنا إليها لم تكن مجرد وليدة, لا هي وليدة مواقف صعبة جدا نتيجة أيضا تحديات حياتية, نتيجة أيضا ممكن تكون أزمات مررنا فيها.
0: نعم.
3: أزمات بمعنى الكلمة. أنا لما أقول أزمة ليس تحدي بسيط, وإنما فعلا فعلا وضعنا في محكات صنعت منا. فوجدت نفسي بعد هذا الحراك كامل في العمل التطوعي. العمل التطوعي فيه رسالة جدا قوية وأيضا فيه تحديات جدا صعبة. عندما ترتسم ابتسام الطفل على محياه لأنه كان محبوس في البيت أو مخنوق في إطار ضيق ويجد نفسه هنا في الغارف, يجد نفسه في مزرعة رزات سلطانية, يجد نفسه في المول معين في المجمع الشبابي بعد ما كان في فقط في حدود ممكن مساحة بسيطة بيته فقط.
0: صحيح.
3: خروجه من البيت في حد ذاته أكبر إنجاز حققناه, وهذا بسبب أني رئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: جميل.
3: هذه من أجمل المكاسب عندما أرى المرأة الأم التي هي الأم أم ذوي المعاق أراها جالسة على كرسي ترتشف الشاي وابنها يلعب في أكاديمية الحصن أو في أكاديمية النخبة
0: يتعلم يدرس
3: وفي نادي صلالة في أو في نادي الاتحاد في مساحة خضراء عنده فرط حركة ونشاط, رغم ذلك هي مستأنسة بحراك ابنها في تلك المساحات الفاضية.
0: نعم.
3: ما فيها شيء إلا أنها مساحة فاضية وأشياء بسيطة مخروط أو مثلا الدائرة, لكن تفريغ الطاقة والنشاط التي موجودة لديه. كان مسجون في بيت, خروجه في حد ذاته من أكبر الإنجازات التي فعلا استطعنا أنه ندمج هذه الفئات في مجتمع يستنكر خروجهم ويستنكر أشكالهم ويستنكر حتى اندماجهم, لأنه كانوا يخرجون بطريقة فردية.
0: صحيح.
3: فأصبحوا الآن يخرجون بطريقة زرافات ومجموعات.
0: نعم.
3: هنا كسرنا النظرات الشفقة, نظرات الاستنكار, نظرات الخوف حتى, على اعتبار أنه هذا كانوا جاي, لأن بعض الأطفال لا يوجد في بيئاتهم أو محيطاتهم من هذه الفئات. لما يراهم يستنكر.
0: طيب.
3: أو يستغرب, وممكن تجدين الأم تقول له تعال تعال مالك دخل فيه لا تخاف, تعطي حتى يعني مصطلحات كأنه هذا يعني شبح أو مثلا لا سمح الله أو شيء إنسان أو كائن غريب. فأقوى شيء دمجنا, الدمج الذي حدث بالجمعية أعتبره أكبر إنجاز حققته أنا للأمانة في حياتي,
0: يعني
3: مع أنه يعتبر بسيط لكنه في أثره ليس بالبسيط.
0: ما أدري, ما أشوفه بسيط أبدا, لأنه اليوم مسألة أنه الإنسان يعيش حياة كريمة وحياة يستحقها بأبسط خلينا نقول الإمكانيات, فهذا يعني يؤثر في أجيال وأجيال تغيير. نعم. فكر اليوم أنت فقط اشتغلتي على مجال مش فقط تعليم وإنما تغيير, وأعتقد هذا جانب جدا جميل. برجعك لمسألة التربية, إيش القضية التربوية اللي تشوفها لين اليوم لسه ما انحلت أو ما نوجد لها حل تشغل بالك؟
3: قضية تربوية في إطار قضية المجتمع المدرسي.
0: أيوة.
3: القضية التربوية هي تتجدد بتجدد المتغيرات وأيضا بتجدد الأجيال, وجود الهواتف النقالة في المدارس.
0: أيوه.
3: هو تحدي جدا صعب لأنه أيضا أصبح جزء من شخصية الإنسان, أصبحت البنت أو الطالبة تعتبر شخصيتها, فأنها تتركه في البيت ما في مجال, تأتي فيه للمدرسة وتصطحبه للمدرسة ممكن يعني تعتبره جزء من خلاص يعني متنقل معها لما قال أنها تفارقه. فممكن تحدث تحديات بوجود الهاتف النقال في المدارس, رغم أنه في محاولات للسيطرة على هذا الموضوع في بعض المدارس من وجود أجهزة مداهمات تفتيش, لكن يظل أيضا الشيء الممتنع. والدليل أنه بناتنا في مراحل مختلفة كانوا يأخذون مثلا التليفون للمدرسة وتقول لي بنتي مثلا أنا أخذت التليفون اليوم. طيب ما في مجال عشان تكتشفين كل طالبة.
0: صحيح.
3: هذه الطالبة إذا كانت سوية ومعتدلة أمورها طيبة، لكن إذا كانت طالبة مثلا لا سمح الله سيئة أو ولديها مثلا تواصلات سيئة، ممكن لا سمح الله تؤثر في طالبة مثلا عندها انغلاق مجتمعي، عندها تقوقع على ذاتها، فتغريها، تغير من فكرها. وجود الأجهزة النقالة أصلا على صعيد الأسرة وعلى صعيد البيت أصبح معضلة جدا صعبة. صحيح. فكيف بوجودها في بيئة أيضا مدرسية بطريقة أيضا غير قانونية أو بطريقة غير أيضا متاحة وتحارب أيضا هي في الأصل، فهي يمكن هذه محتاج لها أنه أيضا نشتر عليها بطريقة أيضا جدا جميلة.
0: يمكن اليوم الأجهزة أصبحت جزء لا يتجزأ من يومنا، وأعتقد
3: عشان كده الطالب
0: اليوم طلاب صف أول ثاني عندهم آيبادات
3: تستغني عنها،
0: هذه الإشكالية،
3: ثمان ساعات تستغني عن تليفونها، فهو يعني تعتبره خلاص يعني ذاتها.
0: صحيح.
3: فما في مجالها منطقيا لو قنعتها تقولش لا أنا بخلي على خلا خلي في الشنطة، على خلا أحطه في جيب البنطلون أو مثلا إذا باب التخفي.
0: أيوة.
3: فتأثيره أيضا سلبي
0: يعني احترام اليوم البيئة المدرسية، احترام قوانينها والدور اللي أنتوا رايحين تقومون فيه في هذا الإطار وفي هذا المساحة. فبالتأكيد اليوم مسألة الأجهزة اللوحية والتليفونات أظن أولياء الأمور حتى بنفسهم ما قادرين يسيطرون على هذه المشكلة.
3: أكيد هي فعلا معضلة مجتمعية. نعم. كيف نتعامل معها يحتاج لها جوانب جمالية، رغم أنه أنا أشوفها يعني مش صعبة لكن أيضا ليست بالسهلة.
0: صحيح. إذن خلينا نقولها 23 سنة وكانت حافلة جدا في مجال التربية من التعليم إلى التغيير وترك أثر. رح أكمل حديثي معك الأستاذة أمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي ورئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن بروح فاصل قصير وبعدها راجعين ونتحدث بشكل أكبر عن مسألة تمكين المرأة.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف، على هلا أفهم. ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أفهم.
4: وفي هلا بالخريف لهذا اليوم نستضيف الأستاذة آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي وأيضا رئيسة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة. نتحدث عن تمكين المرأة، وبالتأكيد كان لك حراك كبير في هذا الشأن وفي هذا الصدد. بس قبل أن نتكلم عن الإنجازات أو المواقع اللي تحدثت فيها عن المرأة، اليوم في خلينا نقول لغط أو مفهوم خاطئ لربما عند البعض ما يعرف يفرق ما بين تمكين المرأة وما بين النسوية. فنجد كل مرأة تتحدث عن حقوقها يعني يسلط عليها الضوء أو الإبهام بأنك أنت نسوية، وأصبح كلمة نسوية يعني تخوف وايد ناس. اليوم إيش تعليقك هذا الجانب؟
5: طبعا شتان ما بين النسوية وما بين تمكين المرأة. النسوية نعتبره سلوك الشاذ يحرر المرأة من أنوثتها، يحرر المرأة من طبيعتها، من سيكولوجيتها. هذا يتعارض مع حتى الفطرة الإلهية.
4: نعم.
5: النسوية تيار مزعج جدا، يجعل المرأة يعني تتمرد حتى على الحياة الأسرية، وتتمرد حتى على الأعراف والتقاليد، تتمرد حتى على الفطرة الإلهية، على المنهجية القرآنية الربانية. فأنا أعتبره هذه مسار مختلف جدا، ولا يلتقي تحت أي مسمى مع تمكين المرأة. أما تمكين المرأة بمعنى أنه المرأة هي من تستطيع أن تسمع صوت المرأة،
4: أيوة،
5: وتستطيع أن تسمع أيضا صوت الطفل، وهي أيضا القريبة إلى المجتمع. تمكينها هنا عندما تصبح شريك أساسي في تنمية المجتمع. كيف تصبح شريك أساسي؟ وجودها في أي منبر، في أي مسؤولية، في أي وظيفة، في أي، حتى وهي ربة بيت، حتى وهي في بيتها يعتبر شريك أساسي في التنمية.
4: نعم.
5: لأنه إذا اختلت موازين التربية فاختلالها ينطلق من البيت. خروج المرأة من البيت أيضا كان في تحديات كثيرة، أنه من تسلم تربية الأبناء؟ طبعا الشغالة، ممكن الطفل يترعرع في بيئة فيها الخالة والجدة والحبوبة، احنا نسميها الحبوبة، فتتغير عليه ايضا اساليب التربية، وقد ينتج عنه تشتت، هنا سلوك وهنا سلوك وهنا سلوك، فلا يترعرع في كنف الام.
4: نعم.
5: بمعنى يعني قوي جدا والتساق مباشر. مرة اليوم اذا مكنها من بيتها فهذا اقوى تمكين، انا اعتبره. نعم. اقوى تمكين ان نمكن المرأة من بيتها فتربي جيل صالح، تخرجه إلى المجتمع بمقومات جدا قوية لكي يستطيع أن يتصدى لأي متغيرات، سواء فكرية، متغيرات عالمية، متغيرات حتى في التواصل المجتمعي التي أصبحت الآن في يده.
4: صحيح.
5: الترندات هذه السريعة، هذا الترند قد يقتل ابني أو ابنتي، بس مجرد أنه استطاع أن يصل إلى الإحساس الوجودي لذلك الطفل فيقرب من باب التجربة والفضول، لكنه هو يعلم في قرارة نفسه أنه ترند سلبي، لكن الفضول، الرغبة في أنه يكون مثلا مواكب لهذه الحراكات. المرأة اللهم لك الحمد وزيرة التربية والتعليم، وزيرة التربية والتعليم، وزيرة التنمية الاجتماعية، امرأة.
4: صحيح.
5: أصبحت الآن مدير عام، ما شاء الله يبارك، أصبحت أيضا مديرة رئيس قسم أو مديرة دائرة، أيضا تترأس اللجان في العمل التطوعي، رائدة أعمال.
4: نعم.
5: للأمانة، وأنا أشكر هنا يعني أوجه شكر جدا جميل لمن كان له الأثر في وجود المرأة في المجلس البلدي. للأمانة يعني بالنسبة لي كون أنا رئيس اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي كنا نحن صوت المجتمع. اقتراب المرأة عادة فيها عطاء.
4: نعم.
5: وهذا يميزها. عطائها يجعلها تكون قريبة من كل قضية مجتمعية، خاصة فيما يتعلق بالمرأة أو الطفل أو الأسرة أو المجتمع أو العمل التطوعي، هي الأقرب، هي الأم. فالطبيعة هي التي تستشعر هذه التحديات أو هذه القضايا، فتلامسها بفطرة المرأة.
4: نعم.
5: وليس بمسمى المنصب.
4: جميل.
5: فتمكين المرأة في هذه الأماكن يجعل المجتمع فيه ثراء، ثراء في الفكر، ثراء في العطاء، ثراء حتى في صناعة التجربة.
4: طيب أيضا كنت عضو في منظمة المرأة العربية، قدمت محاضرات كثيرة تخدم تطور المرأة، الطفل والمجتمع. فاليوم من وجهة نظرك إيش اللي تحتاج المرأة تسمعه أكثر من ما أنه تحصل عليه؟ أعتقد إحنا اليوم في سلطنة عمان المرأة يعني عندها كل الإمكانيات و يعني موفر لها هذه الأساسيات، بس تكلم عن محافظة الظفار على وجه التحديد، إيش اللي تحتاج المرأة تسمعه أو اللي صلح بهذا الجانب؟ يعني خلينا نقول مفاهيم اللي تربت عليها وكانت تظلمها نوعا ما لربما.
5: هنا أنا لا يعني مثلا العادات والتقاليد، العرف المجتمعية، بعض الأحيان نجد في بعض الأخوات طموح جدا جميل، لكن قد يقف أمام هذا الطموح رجل، زوج، أخ، ابن، فيعيق هذا الحراك، رغم أن المجتمع يحتاج إلى همتها وعزيمتها. ليس بالضرورة الظهور وليس بالضرورة الاحتكاك، ولكن تلك المرأة فيها عطاء، فيها عزيمة جدا قوية، قد أحتاجها في لحظة معينة، لكن بحكم الأعراف والعادات والتقاليد، ذكورية أيضا مجتمعاتنا، أيضا البعض يعيش في جلباب الرجل فلا يستطيع أن يخرج. أنا لا أريد تمرد، بالعكس نحترم عاداتنا وتقاليدنا ونحترم منهجيتنا وديننا الحمد لله، بس المجتمع اليوم بحاجة إلى المرأة.
4: نعم.
5: بحاجة إلى وجودها في الجمعية الخيرية، في الجمعية التطوعية، بحاجة إلى وجودها في المجتمع حتى من باب التوعية المستمرة. رسالتها هي كإنسانة لا يخلو مكان إلا يعني أتمنى أن المرأة تتواجد في كل، هو الآن موجودة، لكن طبعا مش أي امرأة، المرأة الناضجة، المرأة الواعية، المرأة المحبة، المرأة التي تستشعر قيمة حس المسؤولية.
4: جميل.
5: فالتحديات رغم أنها تذلل لكن لها لازالت قائمة،
4: ودائما المرأة تدعم الرجل لو تلاحظي،
5: ولكن تدعم الرجل يعني وأتمنى أيضا من هذا أيضا المصطلح أنه أيضا المرأة تدعم المرأة.
4: أيوة.
5: تدعم المرأة، نحتاج إلى دعم المرأة للمرأة. أنا يمكن ما أعرف يعني في بعض الأحيان أستشعر أنه المرأة قد تكون يعني
4: يقال المرأة عدوة المرأة،
5: هو هذا القاعدة ليست يعني لا تستقيم على الجميع. صحيح. قد تكون فئة بسيطة، لكن هذه الفئة البسيطة قد تكون هي الفئة المؤثرة. فالمرأة يجب أن تتصالح مع المرأة، خاصة عندما تجد أنه تلك المرأة لديها حراك، لديها قوة، لديها تأثير. إذا وضعت المرأة يعني إذا اتفقنا على أن نتفق فيما يخص قضايا المرأة، قضايا الطفل، قضايا المجتمع، ستتغير منهجية أي مكان، سواء نعم. كان حي أو أسرة أو قبيلة أو عائلة أو وزارة أو حتى مؤسسة.
4: جميل. طيب اليوم أيضا شاركتي في برامج كثيرة لتمكين المرأة في الشأن السياسي، دعينا نقول هل اليوم المرأة العمانية بحاجة لمزيد من الفرص خصوصا في مجالات تخص صناعة القرار أستاذة آمال؟
5: المرأة مكنت من صناعة القرار.
4: نعم.
5: وصلت إلى الوزارة، وصلت إلى مجلس الدولة، وصلت إلى كل المنابر، موجودة المرأة اللهم لك الحمد. لكن هنا أنا أطلب من المرأة إثبات ذاتها. إثبات الذات يجعلك يعني يجعلك مثلا أن يؤخذ برأيك، يؤخذ حتى أو تطلبين إلى المشاركة في المكان الفلاني والجهة الفلانية، وتستضيفك الجهات أنك مثلا كجزء من مجلس إدارة أو مثلا في لجنة معينة. متى يحدث هذا الشيء؟ عندما تكون المرأة قوية بذاتها، مؤمنة بقضية المجتمع أول شيء وقضايا المرأة والطفل إلى آخره، وأيضا عندها حس المسؤولية مرتفع وتميل إلى المنطقية من أجل الإنسانية.
4: جميل.
5: وتتجرد من كل المسميات ومن الـ الـ الـ
4: الـ الـ العاطفة اللي تضيعنا
5: حتى العاطفة تتجرد منها، ليس من أجل التجرد ولكن حتى لا تحيد. المرأة عاطفية بطبيعتها، لكن من الجميل أنه تكون عندها شوية نوع من المنطقية.
4: نعم.
5: المنطقية تجعلك تنظرين للأمور بحياد، وفي نفس الوقت أيضا الذي سيترتب على مثلا فائدة المجتمع، فائدة المواطن، فائدة الطفل أو المرأة. هنا فقط أركز على الفائدة أو ماذا سيرجع هذا الشيء على القرار الذي سنتخذه، ما قدوها على المجتمع، ما قدوها على المواطن، ما قدوها على الفرد.
4: نعم.
5: وكلما كانت قوية بشخصيتها، لديها مبادئ واضحة، لديها قيم، هذه القيم لا تتغير لا بالمواقف، ولا تتغير بوجود أشخاص أو مسؤولين، ولا تتغير بمثلا مصالح أو مثلا تحديات أو ضغوطات، تظل القيم ثابتة. ثبات القيم يعطي مؤشر ودلالة لمن يتعامل معك أنك أنت صاحبة قضية، صاحبة مبدأ، فتصبح لديك اللي هو ممكن أقول اللي هي البروتوكول الشخصي أو برستيجك الشخصي، ينتقل معك أينما ذهبتي.
4: جميل.
5: هو فلانة بنت فلان، هذه معروفة، هذه كذا كذا كذا.
4: نعم.
5: حتى لو أنت لم تتعاملي معها، يعني ممكن مثلا قالوا لك أنه أنا قضية الوقت عندي بالنسبة لي قضية جدا محسومة.
4: نعم.
5: أنتقد حتى من يقوم بعمل موعد معي ويتأخر، أنتقد من باب أنه وقتي ضيعت لي ربع ساعة، ضيعت لي نصف ساعة. وطلب كل شخص يتعامل معي احترام المواعيد، حتى في الجمعية، يعني الأشخاص ذوي الإعاقة، كل فعالياتنا إذا ذكرنا أنه بدء الفعالية الساعة 7:30، فعلا 7:30 نبدأ، لن أنتظر، أنا أكافئ من التزم بالموعد، أما المتأخر فليتحمل تأخيره.
4: صحيح.
5: فغرس القيم ليس بالسهولة، أن نثبت المبادئ ليس بالسهولة، لكن أيضا ليست بالصعبة، محتاج فقط أنه نتجرد، فقط أنه قوة، صلابة، حزم. أما المرونة، المرونة أيضا جدا جميلة، لكن فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية وليست مرونة القيم والمبادئ، هنا في اختلاف.
4: أيوة.
5: المرونة موجودة لما أكون في عمق القضية الإنسانية، لكني أرفضها فيما يلتصق بموضوع المبادئ والقيم، أرفضها جملة وتفصيلا، مبدأ مبدأ، لا يستقيم أني أتنازل أو أني أجعل فيه مرونة كافية، أنه مبدأ.
4: وهذه اليوم هي الصورة اللي صنعتها الأستاذة آمال عن نفسها، الإمرأة الحازمة في مواقع قيادية متعددة، ولكن أعتقد هذه الرحلة ما جات بالساهل. هل في مواقف تعرضتي لها مثل حسيتي كونك إمرأة يعني صعوبة الموضوع؟ قصة اليوم تخبرينا فيها كيف تجاوزتي مسألة أنك إمرأة مثلا، أكد في قصص يعني مرت عليك وايد.
5: تجاوزت إني امرأة،
4: حسيت فيها بالإحياز، بالعنصرية مثلا، أو بالخوف، دعينا نقول
5: يعني مني أنا كطرف، ولا اللي طبعا
4: منك أنت، وقدرتي تتجاوزينها؟
5: ما يحضرني حاليا موقف بقدر ما هو إنه مثلا،
4: أو حتى من الآخرين إذا في شيء يحضرك
5: يعني. ممكن مثلا نعم، في بدايات مثلا وجودنا في مرحلة من مراحل حياتي، مثلا رشحت أن أكون في مكان معين، فجاءت فرصة أن نحضر ملتقى.
4: نعم.
5: فرشح الرجال واستثنيت أنا، فلما تناقشت قالوا هم رجال فنقدم الرجل، قلت لا، إحنا ما نتكلم بمنطقية الرجل، نتكلم بمنطقية الأكفاء، يعني أنا ما راح أرسل شخص لأنه فقط رجل أو أنثى، أنا أرسله لأنه من الأكفاء، من اللي ممكن أنه يعني يستفيد من ذلك المكان أو من تلك التجربة ويرجع بها يعني بفائدة تعود على المؤسسة أو المكان الذي تم ترشيحه من قبلها. فهنا يعني يمكن أحسست أنه يجب المرأة أن تثبت ذاتها ويعلو صوتها، متى ما استشعرت أنه تم الانتقاص من قدرها وتم الانتقاص من يعني أنها امرأة مقابل رجل، لا تصمت ولا أيضا تستسلم، ويجب رفع الصوت سواء للمسؤول أو المجتمع أو الجهة المنظمة. المهم أنه الاستسلام من باب أنه أصمت، لا عادي مشي الحال، لا أنا أرفض هذا الشيء، لأنه هنا وجب أنه يكون ما بقول للعدالة أو المساواة بقدر ما هو الانتقاء.
4: نعم،
5: انتقاء بغض النظر، أنا أنسى هذا الموقف الآن، هل هو ذكر أو أنثى، من الذي يستحق؟
4: بالتأكيد أعتقد كل امرأة تسمعنا اليوم تعرضت لي مثل هذا المواقف، سواء كانت
5: فيها نوع ما بقول عنصرية، لكن ذكورية الرجل أيضا في الأماكن الذي فيها صنع القرار.
4: نعم،
5: الذي فيها من سأرشح، يجد الترشيح للذكر أقوى، وهذا يمكن في كل الجهات الحكومية نجد هذا الشيء، حتى أنه في بعض الأحيان وجدت نفسي أنا الوحيدة فقط في ملتقى في ورشة تدريبية، ما وجدت ولا امرأة
4: موجودة
5: أبدا إلا أنا، فاستنكرت ورفعت حتى السؤال للجهة المسؤولة، قلت أين المرأة؟
4: يمكن المرأة أحيانا هي بنفسها تقرر أنها ما تكون ما تتواجد.
5: عندما سألت البعض قالوا والله العظيم ما كانت تعطى الفرصة لهن.
4: أيوة،
5: سبب أيضا وجود الرجل الذي قد يتعصب قد. وأنا أرجع وأقول إذا المرأة لم ترفع صوتها، أيضا البعض يعني يقول أنها لا تريد، سكوتنا غلط، سكوتنا أكبر جريمة نقترفها في حق أنفسنا، في حق مجتمعاتنا، وفي حق أي سلوك سيء نراه. فعندما تصمت المرأة تعطي إيحاء للمسؤول أنها لا تريد، لكن عندما تطالب فأكيد سيضعها في باب الترشيحات أو في على الأقل في أجندة التدريب. أنت عندما متى؟ عندما هي تطلب، عندما هي ترفع الصوت.
4: بالتأكيد،
5: فأيضا صمتنا أنا أعتبره جريمة في حق المرأة.
4: طيب لو جلست أمامك اليوم بنت وفي العشرينيات وقالت لك أخاف أفشل، أخاف كلام الناس، أخاف الصورة اللي بيصنعونها عني، فإيش الجملة اللي بتقولي لها إياها، بتوجهيها لها من واقع تجربتك؟
5: والله أقولها يعني أقولها نحن نحترم العادات والتقاليد، بالعكس أنا أرفض التمرد، أرفضه، لكن أيضا متى ما وجدت في المرأة في نفسها الممكنات فلتخطو خطوات تتناسب مع وضع البيئة التي هي فيها.
4: نعم،
5: حيث أنها لا تعمل انشقاق ولا تخسر، أنه أنا أيضا أحافظ على استقرار الأسرة.
4: نعم،
5: بعض الأحيان بعض القرارات قد أؤخرها، لا يمنع ذلك، فتتأنى أنه تفقد أسرتها صعب جدا أمام مثلا يعني تطلعات أو أحلام أو رغبات، لا أنا ضد هذا الشيء، تستسلم في مرحلة معينة حتى تتمكن. تتمكن بماذا؟ بمنطق الإقناع، بمنطق القوة، إنها تتسلح بالثقة، كيف تقنع الأم، كيف تقنع الأب، كيف تقنع الزوج، كيف تريهم. وممكن يعني مثلا على سبيل المثال أنا اليوم في الجمعية لذوي الإعاقة لدي بعض المتطوعات إلى هذه اللحظة لم ألتقي فيهم، عن بعد يشتغل، تصمم وتعمل لي برزنتيشن كامل لملتقى وهي في البيت، والله العظيم إلى هذه اللحظة لم أراها. معنى العطاء ليس له حدود.
4: صحيح،
5: فتستطيع المرأة حتى من بيتها أن تعطي المجتمع وتعطي الجهات التطوعية وتعطي يعني بدون سقف، وهذا أكبر دليل. أنا عندي في الجمعية يعني في بعض الشخصيات وهي المرأة بالذات إلى الآن لم أرها، رغم أنه عطائها ما له حدود.
4: جميل.
5: وكرمناها في محفل اسمه مئوية العطاء، وللأسف لم تحضر لصعوبة المواصلات لأنها من ولاية الطاقة، وهنا أيضا أسميها اسمها نوران المشيخي، حبيبتي نوران متطوعة ولم أرها لهذه اللحظة، رغم أنها ما شاء الله يبارك إنسانة وعندها يعني مؤهل جامعي وحافي يعني تسعى إلى حفظ القرآن، لكن أيضا عطائها انطلق من بيتها.
4: والله ملهمة بجد اليوم أن الواحد يقدر يعطي ويأثر،
5: يقدر يستطيع وحتى في بيته.

0: الأستاذة آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم بأنك أنت قادرة توصلين لأي مكان وتكلمي وخلي صوتك يعلو طالما عندك الحجة والمنطق. بهكذا احنا رح ننهي هذه الجزئية من تمكين المرأة وكد لك حراك واسع وجميل في هذا الجانب. بعد الفاصل بإذن الله تعالى رح نروح لجانب وجزء أنت تحبينه بشكل كبير والآن قاعدة تسعين أنك تبذلين في مجهود وتصنعين في أثر، وبإذن الله رح نتكلم عن الإنجاز والأثر أيضا ولكن بعد الفاصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
0: وفي هلا بالخريف اليوم الأستاذة آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي وأيضا رئيسة الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بك مجددا.
4: يعطيكم العافية.
0: ونتكلم عن هذه الجزئية اللي ما شاء الله اليوم أنت ترأستي الجمعية العمانية لأطفال ذوي الإعاقة وأيضا كنتي في جمعية المرأة العمانية بصلالة ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي وأيضا صاحبة مبادرة أسميتها بقيمي أمانة. نعم. فاليوم إيش القضية اللي كل ما أنت ابتعدت عنها تحس الحياة قاعدة ترجعك لها؟
4: والله صراحة قضية الإنسان كإنسان، الإنسانية عندما يعني هو محور قضيتنا ومحور نقاشنا ومحور حديثنا، فعلا نكون ركزنا على رسالة الكون. ما خلق الكون إلا من أجل الإنسان، ما الله سبحانه وتعالى صنع هذا الكون وهذا كل ما في الكون إلا من أجل هذا الإنسان.
0: نعم.
4: فنحن أيضا عندما يوضع الإنسان في مكان عمل أو في أو حتى كمواطن هو من أجل الإنسان، فكان كل ما يختص بالإنسان من أجل إعزازه الرفاه المجتمع ورفاه الإنسان كإنسان، كرامة الإنسان، حقوق الإنسان بغض النظر عن كونه. وجدت نفسي في بيئة ذوي الإعاقة، أعطيتها كل ما لدي من وقت وممكنات ولازلنا في العطاء وسنستمر في العطاء، لأنه هنا وقفنا على أقوى محور الإنسان، لا بغض النظر عن وضعيته مستواه ما فيه من متغيرات، لكن إنسانيته، القيم المقترنة بالإنسان أيضا نحن نتشبث فيها. كانت أول مبادرة لي في المجلس البلدي قيمي أمانة، وآخر مبادرة قيمنا، وما بين هذا وذاك مجموعة من القيم. أيضا نركز على قيمة الإنسان كإنسان، طبعا حتى نصل إلى الإنسان كمحور، أيضا ما هي القيم التي نحيطه بها وأيضا نوصلها ونجذرها في المجتمع. القيم قيمة التواضع، قيمة الاحترام، قيمة قبول الطرف الآخر، قيمة حرية الشفافية وإيضاح الرأي، قيمة أيضا قبول الاختلاف، قيم كثيرة إذا استطعنا أن نحسن التعامل معها وصلنا إلى محور الإنسان. مثلا أنا اليوم آمال آل إبراهيم أتجرد من هذه المناصب رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي، لا للتجرد من مسؤوليتي، هي هذه مناصب تكليف وليس التشريف. أيضا أتجرد من كوني رئيس اللجنة رئيس الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ليس لأني أريد أن أتجرد، ولكن المناصب كانت في حقبة معينة ولا زالت تعتبر معضلة، لأنه الإنسان يجعلها هي أساسه، فلما يترأس المنصب أو يصل إلى ذلك المكان تتداخل معه متغيرات الوجهة المجتمعية، حب الظهور، العلاقات، المصالح الشخصية، مثلا

0: موضوع أني أقرب هذا وأقصي هذا، شخصنة الأمور، القرار الغير صائب، متغيرات مزعجة.
1: وتعيشينها في مجالات العمل أو
0: في كل مكان، في كل مكان. هذا واقع مر للأسف. متى أصبح هذا الواقع مر؟ طبعا ليس الكل، اللهم لك الحمد، يظهر هناك الحمد لله في ناس يعني في مسؤولين وفي من هم
1: يحترم وظيفته ومكانه
0: الحمد لله يعني فيهم، فيهم فيهم يعني في، لكن نخشى أنه هذا الجانب يغلب على ذلك الجانب. هنا الخشية. ومتى يحدث ذلك؟ عندما نرى ممارسات مزعجة ونصمت. أنا دائما يعني قضية الصمت أرفضها، يجب أن أتكلم. فمن هذا الموضوع يعني لي مقالات تقريبا الحين كملت سنة وأكثر أكتب مقالات، مقالات حتى في قضايا جدا صعبة.
1: نعم.
0: قد يعني لا يستطيع أحد أن يطرقها من باب حساسيتها، من باب أيضا الحذر منها أو الخوف في التعامل معها. فقيمنا يجب أن تصنع واقعنا، لكن متى تصبح هذه القيم ثابتة؟ عندما تتجردين فقط تسعين من أجل الإنسان فقط.
1: جميل. أعتقد اليوم أيضا من القضايا الحساسة لربما الناس يعني تستحي أن تتحدث بشأنها، وخلينا نقول من التابوهات المجتمعية، الشعور بالعار اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. واليوم أنت تشتغلي على مؤسسة وجمعية ثمان إعاقات مختلفة، ودعينا نقول الأم، الطفل، والمجتمع، والمتطوع أيضا. تحدث عن هذا الجانب، إيش اللي اكتشفتيه لما دخلتي هذا؟
0: اللي اكتشفته أنه فعلا يعني يظل سبحان الله، يعني مهما ارتقى الإنسان بعلمه ووصل إلى مستوى الدكتوراه والمؤهلات، إذا كان يرفض الوعي فيرفضه لا لأنه يعني مثلا ليس لديه التعليم أو الثقافة الكافية، لأنه لا يريد. قبل 4 أيام أو 5 أيام جاءتني قصة إحدى المنتسبات معنا في الجمعية. ابنها تقريبا لم يتم التركيز عليه من باب العلاج، من باب التشخيص خلاص انتهينا منه، ولكن العلاج، استمرارية العلاج، التطور في آلية العلاج. فوصل إلى مستوى رغم أنها هي موظفة وأبوها أيضا جامعي، يعني إنسان دارس وليس يعني رب، يعني مثلا أقول إنسان عادي، مؤهلات جامعية.
1: نعم.
0: وصل فيه الموضوع لأنه يمسك السكين أو الأداء يعني لا سمح الله على إخوته في البيت، من باب أنه أصبح لديه ردات فعل لقصور العلاج لديه، أنه مثلا والده لقى إلى أنه هذه حد سوى له شيء، السحر، حد سحره، حد صار له شيء. هو ليس مؤمن أنه هذا الطفل يحتاج إلى علاج، تأهيل، تعديل سلوك، فيرفض الخوض في هذا الجانب.
1: يعني ما يبي يعالجه من ناحيه
0: ما يريد العلاج اللي هو
1: مسحوره مثلا او
0: بس
1: هذا
0: في التصور. في فكرة عندنا ايضا منتشر.
1: نعم.
0: بعض الامراض جينيه، ففي عمر معين تبدا تظهر، مثلا عمر 16 سنه، عمر 10 سنوات تبدا تظهر مثلا في الجهاز العصبي، في بعض سبحان الله متلازمات معينه تظهر. الكل، الاغلب صف الله، ما راح اقول الكل عشان ما نظلم، يتجه إلى جانب الجوانب الروحانية، فيركز على هذا الجانب ويغفل الموضوع. هنا يجب أن يمشي متزامن العلاج أيضا الكلينيكي مع أيضا الجانب الروحاني والرقية، وهذه الأمور يجب أن تمشي في نفس المسار. لا يعني مثلا خلاص تصبح ثقافة أنه لا هذا حد سوى له شيء، هذا أكيد هذا أكيد. فوجدنا أنه هذا أيضا معضلة شوية في الجوانب، وجدنا أنه ليس الإنسان البسيط الذي لا يحمل مؤهلات، بل المصيبة أعظم أنه هو صاحب مؤهلات وأيضا يرفض. طيب أوكي، بعد الرفض إيش؟ في النهاية إذا ما استقام الأمر معه سيقوم بوضعه في غرفة ويسجنه. وعرفنا بعض الأسر للأسف أنه لازالت مغلق الباب ومحاطة ابنها أو ابنتها ب4 جدران لا خروج ولا دخول، على اعتبار أنه أنا أرفض أنه يتعالج
1: من باب العار وأنها تستحي تظهر للمجتمع.
0: والله أنا ما أعرف، أنا إذا راح أقردها من كل شيء أنهم فقدوا الإنسانية، فقدوا الإنسانية، وإن كان أب وإن كانت أم، هي الحين تقردت حتى من إنسانيتها. أنا يعني أستثار عندما أرى هذا الموقف من شخص أو أسرة، فكيف وهو ابني أو بنتي؟ علما أنه الحكومة ووزارة التنمية ومراكز الوفاء والقطاعات الخاصة الآن تشترى الخدمة من أجل ذلك الطفل، لا يدفع الأب أو الأسرة أي مقابل.
1: نعم،
0: موجودة في مراكز الوفاة وموجودة في القطاعات الخاصة، تقريبا تكلفة الطفل خلال سنة تصل من 5,000 إلى 6,000 تكلفة كل طفل. من يتحملها؟ وزارة التنمية يجزاهم الله خير، وأوجه لهم كل التحية بالحراك معهم والإطلاع على تفاصيل بعض الأمور. وجدنا أن الحكومة قائمة جزاهم الله خير. أين الخلل في الأسرة؟ إضافة إلى منفعة المعاق، منفعة المعاق 130، ويحصل على منفعة أخرى في عمر معين إذا كان لا يستطيع أن يعني يزاول المهنة أو يعيش حياة كريمة، فأصبحت له أيضا منفعة أخرى إذا وصل العمر 26. فالحكومة قائمة بأدوارها، يبقى أنه إحنا كمجتمعات ماذا نقدم من هذه الفئات انطلاقا من الأب والأم والأسرة والبيئة المحيطة وأيضا المجتمع، انتهاءا بالجمعيات الخيرية والأهلية.
1: جميل. شو التحديات اليوم في إقناع بعض الأهالي بأنه يمكنوا أطفالهم يدمجوهم في المجتمع؟
0: والله أنا اليوم أتكلم ونحن قمنا بعمل 24 اتفاقية، اتفاقية جميعها خدمية حتى نستطيع أن نقدم خدمات متنوعة لفئة ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع والمتطوعين، إضافة إلى أنه استدامة هذه الأثر استدامتها. ونتغلب على تحديات الدعم أو مثلا الفرص المتاحة. فممكن لو قلت أنه كل يوم عندنا فعالية ما بلغت، كل يوم معنا فعالية ما بلغت. وللمجتمع ولأي من يستمع إلى هذا الحوار أو اللقاء له أن يرجع إلى مواقع التواصل المجتمعي للجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة فرع ظفار. ف محاولة إقناعهم تظل مزعجة، لأنه مش الهدف الإقناع، هدف أنه أنا كيف أشعرهم بحس المسؤولية أمام هذه الأمانة. هو ابتلاء، أنت لم تقدر على نفسك هذا القدر، هو ابتلاء إلهي سبحانه، وفي هذا الابتلاء ربي يختبرك كيف ستؤدي هذه الأمانة، كيف ستقوم فيها. حتى هي أصبحت تعتبر باب من أبواب الرزق لبعض الأسر، باب رزق
1: صحيح.
0: فأعطيه يعني أعطيه من وقتك، أعطيه من الممكنات التي تدل. يعني ممكن أن أقولش إنه هذول الأطفال إذا بس اعتنينا فيهم شوية ووجدوا البيئات الآمنة والمساحات التي تغذيهم. إحنا في الجمعية اليوم الحمد لله مكننا أحمد عكعك براند أوبار،
1: ماشي
0: براند أوبار عطور
1: ما معروف البراند.
0: الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن، سيصل إلى العالمية
1: بإذن الله تعالى.
0: وأوجه له ولوالدته كل التحية والتقدير، لأنه مع أحمد أم بمعنى الكلمة. الآن أحمد يقف يقول والدتي خلاص انتهت مرحلة وجودك معي، أنا من سأتصدر المشهد.
1: إذن الإيمان من العائلة
0: ثقة. الحمد لله وجود الأم، وجود أيضا الجمعية، مكناهم مرة مرتين ثلاث في المعارض، في الحضور، في التواصل المجتمعي، حتى أحس بالثقة والاتزان رغم أنه عنده ما بقول صعوبة أو تحدي، لكنه عندما يقف وهو واقف استشعر الثقة، الثقة الذي اكتسبها من أصلا مقومات اللي عنده. وعندما ممكن في الحياة المجتمعية، ممكن في الملتقيات والمعارض، اللهم لك الحمد الآن ما شاء الله يبارك بيشارك حتى في معارض حتى على مستوى مسقط، وشركات بدأت تأخذ من عنده عروض ما شاء الله يبارك بمبالغ جميلة جدا، اللهم لك الحمد. وأرى فيه العالمية بإذنه تعالى إن شاء الله.
1: تحية لي لأحمد والبراند أوبار ووالدته اللي اليوم مكنته،
0: وعشان أنا أيضا ما أستثنى أحد، عندنا أيضا خالد حبضة مصمم وأيضا في الأمن السيبراني
1: ما شاء الله
0: له مستقبل، وبنحاول إحنا مع شركة أنه نطور من ممكنات خالد، لأنه اللينكات والشفرة والهكر وهذه الشغلات هو مكانه، وجد نفسه هناك،
1: ومجال واسع اليوم بحاجة إلى
0: فعلا
1: إلى
0: فقط أكتشف المواهب.
1: نعم،
0: أكتشف مواهبهم إمكانياتهم قدراتهم وضع لهم المساحة. طبعا الحمد لله إحنا في اتفاقياتنا مع 24 اتفاقية يمكن كانت هي ملاذنا في أنه عندما اكتشف موهبة أجد الشركة أو الجهة التي ستتبنى هذه الموهبة.
1: نعم.
0: فالحمد لله يعني إحنا متماشين مع المجتمع، وأنا والله العظيم أوجه شكر وامتنان لكل جهة خدمية وكل جهة مجتمعية وكل مؤسسة تشاركت معنا هذا المسؤولية وهذا الحلم، ولولا هذه الشركات ما صنعنا شيء. أنا أوجه اليوم النداء لكل إنسان ولكل جهة ولكل وزارة ولكل مؤسسة، التكامل التشارك من أجل خدمة المواطن والإنسان كإنسان.
1: جميل. طيب اليوم أيضا أنت قلتي ما يمر يوم ما عندنا فعالية، وأعتقد في استمرارية كبيرة من لما كنت معلمة ثم اشتغلتي في جانب تمكين المرأة، واليوم أيضا تعضو في منظمات وجمعيات مختلفة، رئيس جمعية الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة. ما هي عليك يوم الأيام وقلتي أنا تعبت؟ لأن إحنا مثلا نصنع وننجز ولكن الأثر ما نراه في بعينها في تلك اللحظة. جاتك هذه لحظة اليأس اللي أنا تعبت، أو أنه إيش الدافع اللي يخلي أمال يوم تستمر العمل والإنجاز والعطاء؟
0: الله الحمد لله. الدافع يمكن أنه أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا في هذه الدنيا، خلقنا من أجل رسالة، خلقنا من أجل أن سخرنا الله سبحانه وتعالى للآخرين. فارتباطنا، أنا عن نفسي أتكلم أنه ارتباطنا بالذات الإلهية، أنه أنا لا أنتظر لا مدح ولا ثناء ولا حتى مقابل ولا تزكية من أشخاص أو مسؤولين. علاقتنا في هذه الجوانب هي مرتبطة بتجارتنا مع الله سبحانه وتعالى. عندما وضعت هذا الجانب فأنا أصبحت يوميا أبحث عن حسنات، أبحث عن قبر خاطر، أبحث عن ما هي الوسيلة التي تثقل موازيني بالكلمة الطيبة، بالتعزيز، بقبر الخاطر، بفك كربة، إني أعمل توصية لفلان، أعطي شخص رقم ليصلح وضعه مثلا، علاقات مع أشخاص حتى نسخرها لأشخاص. فأصبح هو يعني أساسنا كيف أني أبني الآخرة. طبعا لما تبني الآخرة الدنيا بتكون هي مزرعتك للآخرة.
1: نعم.
0: والذات الإلهية تكون هي أصلا سبب أنك أنت تنتخرين. ومراحل اليأس ما في مجال إلها، ما في مجال لليأس، لأنه أنا متأكد أن الله سبحانه وتعالى هو من سيسخر لنا الأشخاص والأقدار والظروف، وحتى من هو عدو لنا سيسخره الله لنا بطريقة أو بأخرى.
1: نعم.
0: أنا أستشعر المعية الإلهية، أستشعر يعني الحمد لله التسخير الرباني، وكل ما جاء من أقدار ففي حكمة إلهية.
1: تأكيد.
0: وأيضا في رسالة أيضا، وممكن تكون مرحلة إعداد للشخص أنه يتهيأ لمرحلة قادمة. فكل ما يحدث لنا طبعا هذا متى يستقيم؟ يستقيم بحسن النوايا وتصحيحها وإخلاصها، ودائما نعملها سرفس، أنه انتبهي في مدح في ثناء، يا رب أخلص نيتي. أوكي المدح نحتاجه لكن لا يؤثر على مسار هذه النية. النوايا مطايا.
1: جميل. نوايا
0: نية مطايا. الإنسان مطيته، ونية الإنسان هي من تبلغه مراده. كيف ما جت من أقدار، سواء رفض أو مثلا إقصاء أو مثلا تقدمت لشيء معين، يعني ومن هنا أنا أتكلم مثلا، اللهم لك الحمد، وضع موضوع الترشيح لمجلس الشورى، فوجدت الذكور الرجال جزاهم الله خير، الرجال يعني اعتذر عن كلمة الذكور، هي ليست يعني في مكانها، الرجل كرجل يتواصل معي، أستاذ أمال أرى نرى فيك هذا المكان، جاءتني من الرجال أكثر من النساء. عندما أنا أصل إلى إلى إلى ثقة الرجل فليس بالسهل، خاصة في مجتمعنا إحنا هنا في ظفار. فوجدت يوميا أقف مع رجل يقول أستاذ أمال رجان رشحي نفسك لمجلس الشورى. أعتقد أنه هذا الموضوع ليس بالبسيط.
1: صحيح.
0: فمعنى أنه إحنا قدرنا أنه نغير فكر الرجل، أنه المرأة عندما تعمل من أجل المجتمع، من أجل الإنسان، من أجل صالح المسؤولية المجتمعية، تحتم عليها أن تتجرد من أمور كثيرة جدا، تمارس دورها كامرأة، وامرأة ليست يعني بالشيء البسيط، وإنما تحدث أثرا.
1: جميل.
0: تصنع شيء يغير حتى من توجهات المجتمع السلبية. فالمرأة لها دور جدا قوي.
1: إذا من باب أنه رشحي نفسك نشوفك في مجلس الشورى، ومن باب هذا الأثر أيضا، متى اللحظة اللي حسيتي نفسك فيها صنعتي أثر في مجال رئاسة جمعية المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة؟
0: نعم.
1: متى اللحظة اللي حسيت فيها لا أنا في مكاني أنا صنعت أثر اليوم؟
0: بعد 4 أشهر من تولي هذا المكان، 4 أشهر بالضبط، عندما دمجناهم. أنا دائما أركز على موضوع الدمج. لماذا موضوع الدمج؟ لأنه كان سجين، كان حبيس ظروف، عادات وتقاليد، ثقافة بيت، ثقافة أسرة، ثقافة قبيلة، ثقافة المجتمع، فكانوا يعني نادرا ما يخرجون. فالآن لدينا باصين الحمد لله، باص شركة الشرق الأوسط لذوي الإعاقة، الإعاقة الحركية، وباص آخر ل13 راكب جزاهم الله خير من شركة أوكو للصناعة الأساسية. أمس عملنا في الهوية البصرية للجمعية لأجلهم.
1: جميل.
0: والحمد لله من خلال هذا الباص نجتاز التحدي أنه المواصلات صعبة لبعض الأسر، ليس بالإعاقة الحركية ولكن الإعاقات الأخرى، متلازمة داون والإعاقة الذهنية وأيضا التوحد وأيضا الإعاقة السمعية. هذه الإعاقة كلها أنا كجمعية مسؤولة عنها، فكل نعطيه في مجالاته، كل نسخر له مثلا كل المهارات القدرات المناشط التي يحتاجها. الحمد لله الحمد لله، أيضا هذا يعتبر أكبر إنجاز حققنا في الجمعية. لدينا باص لخدمة الفئات أو الأسر التي لديها تحدي المواصلات.
1: جميل.
0: هذه من سنة أنا أحارب من أجل هذا الباص.
1: يعني في ميزان حسناتك.
0: فاستشعرنا حتى الناس اللي ما عندهم قدرة على الخروج، فكرنا كيف نحل هذه المشكلة. فالحمد لله ما قصروا شركة أوكيو، أيضا أوجه لهم الشكر، وأيضا البلدية أيضا جزاهم الله خير قاموا بتخطيط وتصميم الباص، لأنه لدينا هوية بصرية لأجلهم. هذه لأجلهم، إذا رؤيت الآن إذا أي شخص يراها يربطها بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: رهيب. يعني اليوم أنت سخرتي كل السبل من أجل أن يعيشوا حياة كريمة طبيعية.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: ويعني سبحان الله اليوم نشوف جانب آخر ومختلف من الأستاذة آمال في ميزان حسناتك. بتأكيد أنت اليوم ملهمة ملهمة لنساء كثر.
0: هذا من فضل الله وأيضا توفيق إلهي، وما هذا إلا من فضل ربي. ما كنا ولن نكون إلا بتوفيق إلهي أولا وأخيرا، وأيضا لا ننسى ولا نغفل أيضا أدوار من يصنعون معنا هذا الحراك، فريق عمل، مجلس إدارة، مجتمع. أنا أعشق المجتمع الظفاري، والله العظيم لولا وجود المجتمع، ولولا أيضا وجود المرأة، ولولا خروج المرأة معنا ما صنعنا. يعني هذا الجمعية نعتبرها قائمة على الأم، عشان كذا يعني تقريبا احنا آخر مبادراتنا في المجلس في الجمعية الأم القائدة. الآن أنا أفوض لها كل المهام. أنا الآن وصلت بعد سنة ونص إلى منطقة الاسترخاء في الجمعية.
1: أيوة.
0: أشرف فقط، بعد ما كنت أنا التي يعني أذهب في كل الفعاليات. يعني ممكن بعض الأحيان تصل عندي 5 فعاليات في اليوم، صباح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، حتى ألتصق بالأم، حتى أشعرها أنه أنا معكم، أنا موجودة، يعني أنتم قضيتي، فأنت يجب أن تؤمن أنت بقضيتك، لأن أنا آمنت فيها. فإذا أنت ما آمنت فيها فلن نصنع، ما راح نغير أي شيء في المجتمع.
1: جميل.
0: المجتمع مش محتاج له بالسهولة، ترى وعي المجتمع، أدركت أنه من أصعب الأشياء التي أنت تحاولين أنك تغيرين الفكر، تضعين ثقافة شوية المجتمع أصلا مش متقبلها. فالموضوع محتاج له، هذا أخذ مني 4 أشهر كاملات.
1: يعني على الرغم من صعوبة، خلينا نقول المجتمع الإطفاري اليوم بيتمسك بعادات تقاليد، إلا أنه من المجتمعات أيضا الداعمة وبشكل كبير وممكنة.
0: والله العظيم فردا فردا أحييه.
1: أعطيك ألف عافية في ميزان حسناتك. بالتأكيد سؤالي الأخير لك، بعد مشوار امتد لأكثر من 3 عقود أستاذ آمال، حس أنك حققتي اللي تحلمين فيه، أو لسه أجمل فصل من حياتك بعد ما كتب؟
0: والله شوفي، هي الإنسان ينتقل بمراحل معينة في حياته.
1: نعم.
0: كل هذه المراحل هي عبارة عن أدوار، وأيضا تتطور معه الأدوات، لكن هو شخص واحد ولديه رسالة واحدة وأهداف واحدة. أنا رسالتي منذ الله خلقني في هذا الأرض إنه أترك بصمة وأثر، استدامة الأثر.
1: جميل.
0: هو هدفي بغض النظر عن المسمى، المنصب، الموقع الذي أنا فيه، المكان، حتى في هذه اللحظة أحاول أن أصنع أثرا ولو بالكلمة. وجدت أنه في بعض الشخصيات أو الأسر أو الأمهات أو حتى من يستوقفنا في قارعة الطريق، في وجودنا في ملتقى، يتغير بسبب كلمة.
1: صحيح.
0: كلمة فقط شحذت همته، كلمة فقط غيرت فكره، كلمة فقط حوار عابر يمكن استوقفنا لمدة دقيقتين ثلاث خمس دقائق، كنا على طاولة واستأثرت به جانبا. حتى رجال أسمعوني إياها، أستاذ أمال جزاك الله خير، وقفتنا هذه كل يوم غيرت فينا. فوجدت أن المجتمع عنده الاستعداد، لكن من سيدفع فيه؟ من الذي سيسخر له الكلمة والتعزيز؟ وأكتشف أنه أنت عندك شيء فيك جمال، أخرجه للبيئة، للمكان الذي ادخل في معترك العمل التطوعي ولو من بيتك. لا تقول إن أنا عندي تحديات أنا ما أقدر أصنع فيه. هنا أوجه رسالة لكل باحث عن عمل يعني يظن أنه باحث عن عمل، أنت لست باحث عنه، أنت اسعى إلى العمل، وإلى أن تجد العمل فانضم إلى العمل التطوعي، انضم، ستجد البركات، ستجد الأرزاق. والله العظيم إني أتكلم وأنا يوميا أجد أرزاق، يوميا الله يدفع عني بلاء، يوميا الله يغلق عني الشر، يوميا الله يرزقني خير. عمل التطوع مش بسيط، انسجامنا فيه وارتياحنا فيه نتيجة يعني ممكن أقول سحر، سحر في الأرض، الدوبامين فل 24 ساعة
1: أيضا،
0: والنتائج جميلة جدا
1: أكيد.
0: وأيضا نلمس أثرها، نلمس أثرها جسديا، ذهنيا، عاطفيا، أسريا، على مستوى مجتمع. وأنا أنا أرى النتيجة حتى سريعة جدا. ليش؟ كل من معنا يعمل في بروح الفريق لديه حس المسؤولية وإخلاص النية. أنا بس اليوم سبحان الله بس بني أذكر هذا الموقف، واحدة من فريق العمل سبحان الله يعني في ملتقى أوشرم راح يكون الأسبوع القادم.
1: نعم.
0: الجمعية العمانية لتطوير الموارد البشرية جزاهم الله خير، وما أعطونا هذه السنة مقاعد للجمعية، فتواصلت معهم. شوفي ليش، شوفي كيف الحين تواصلت معهم عشان يعطونا مقاعد. هنا المطالبة ارتفاع الصوت.
1: صحيح.
0: فلما تواصلت معهم بحكم العلاقات أيضا جزاهم الله خير، الأخ الفيصل السيابي جزاه الله خير، أعطونا كرسيين، فأخذت كرسي واحد لي بحكم أني أنا محتاجة أيضا أطور، وانعكاس هذا الشيء سيرجع للمجتمع. والكرسي الآخر أعطيته لشخص أيضا طلب مني أنه إذا كان في شيء أنا حب أحضر هذا الملتقى، طبعا من خلال الفريق أغذيه. كيف نكافئ الفريق؟ بالورش، بالملتقيات، بحضور المؤتمرات عندما أعطى، وعندما لا أعطى أطالب.
1: صحيح.
0: يعني في أوشرم أنا طلبت منهم 10 كراسي فأعطوني كرسيين سبحان الله. فتواصلت مع واحدة من الأخوات من أيضا من الفريقات، أستاذة من أرجوش أنا بغيت أحضر هذا الملتقى، قلت لها للأسف ما عندنا لا كرسيين لكن خليني أشوف. فقالت أنه شركة أوكيو مقدمات لي دعوة خاصة أني أنا أحضر هذا المؤتمر، أيضا من ضمن علاقاتنا وشايفين حراكنا وعندهم أيضا فرص. صحيح. على طول قلت لها أعطيني اسمش اسمها شيماء، قلت لها شفتي نيتش نوايا مطايا. ليش أنا أقول نوايا مطايا؟ يعني هي الحين تتواصل معي برسالة تقول لي سلام الأرجوش أريد أحضر هذا الملتقى، قلت لها للأسف ما أعطونا لكن إحنا حصلنا كرسيين، والكرسيين سبحان الله لكن بحاول. على طول هي من هنا سكت من عندها وتواصل معي شركة أوكيو الأخت ليلى الشحري، أستاذ أمال لك دعوة خاصة من شركة أوكيو تحضرين هذا المؤتمر. يا الله
1: الكرسي مكتوب لها سبحانه.
0: على طول تواصلت مع المنسقة قلت لها اسمي ارفعي اسمها انها من ضمن شفتي كيف. ليش انا اقولش اني استشعر المعية الالهية، ارزاق.
1: صحيح.
0: اللي موجودة معنا في الفريق يجدون الارزاق بجمالياتها. نشتغل على تطوير المهارات، تطوير القدرات، هنا انا اشتغل على الفريق نفسه وطور ممكناتهم، قدراتهم يتعاملوا مع فيها جدا حساسة، جدا الكلمة قد تؤثر فيهم، جدا السلوك قد يحجبهم عن الاستمرارية معنا. فئة حساسة، يعني نحسب لكل كلمة ولكل سلوك ولكل يعني التوجه من كثر ما هم ساكن، يعني مش مساكين من باب الشفقة، من باب انهم يعني محتاج انه
1: للتمكين ولي ايوه لاعطاء الاضواء.
0: فعلا فعلا
1: فالحمد لله. اليوم انت عملتي حراك جيد وممتاز رهيب، انت اليوم ملهمة لنساء كثر،
0: اللهم لك الحمد.
1: يمكن في تعرضن للمواقف او دعنا نقول الظروف تجبرهن بانه ما يظهرن ان اللي قدراتهن، وبالتالي كلماتك اليوم
0: ما عندهم قدرات.
1: بالضبط، كلماتك اليوم ألهمتني وأكيد راح تلهم الكثر يشاهدون هذه الحلقة. مثل ما قالت أستاذة آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي ورئيسة الجمعية العمانية لأشخاص ذوي الإعاقة، بأنه هي آمنت بقضيتها، فآمنوا أنتم أيضا بقضاياكم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية على وجودك معنا. وأيضا أشكر كل من استمع لحلقتنا لهذا اليوم. انطلق واسعى في هذه الحياة، وعلي صوتك واطلب وتحرك واسعى، وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويسعدكم ويحفظكم وين ما كنتوا. هذا مشوارنا لهذا اليوم في هلا بالخريف. دروب السلامة أتمناها للجميع، وفي أمان الله.
0: من عافية الله يحفظكم.
2: كل ما نسمس من الغرب يهبوا حمل النسمة سلام، ولمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
3: خريف ظفار شي ثاني.
4: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا.

0: ومساكم الله بالخير مستمعينا ومشاهدينا الأكارم. بتأكيد حلقتنا من هلا بالخريف ومن الغارف على وجه التحديد. هذا المكان اللي يجمع مجموعة من المشاريع اليوم يحتضنها بشكل جميل، يحتضن الزوار. جميل أنه إن تتحول هذه المزرعة إلى مزار سياحي. أكيد الغارف وما أدرك ما الغارف، وهلا بالخريف أيضا بضيوف المختلفين المتنوعين. كل ضيف اليوم يحمل قصة، يحمل رسالة، وأيضا يعني عنده الكثير من التجارب والأثر اللي أيضا يتركه في قلوب الناس وفي مجاله من خلال مساهماته. اليوم معنا ضيفة مميزة، ضيفة هي قائدة بالفطرة ولديها حراك مجتمعي رهيب، راح نتعرف عليها بشكل أكبر. ولكن أكيد في البداية بنروح لفاصل إعلاني قصير. ثبتوا الموجة على 102.7 ولا تروحوا بعيد، عندنا قصة ملهمة لإنسانة استطاعت أن تقود حراك مجتمعي في كافة المجالات، وأنا متأكدة أن القصة بتلهمكم وبتأثر فيكم أيضا.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أف أم.
3: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد، استعد انطلق فورد. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي. بالعربي.
3: عشان أمي ما تشتري أيباد ورد الفار.
4: لا يا صاحبي سنت صح حبقة سلة
3: ده مش ده دي مش ويه.
0: متلازمة داون هي حالة جينية تصير لما يكون في نسخة إضافية من الكروموسوم رقم 21. هذا الشيء يخلي الطفل يتأخر شوي في النمو الجسدي والعقلي مقارنة بغيره، والصفات الجسدية اللي نلاحظها عليهم الوجه يكون مسطح والأنف صغير والعيون تكون مائلة إلى فوق، قصر القامة يعني يكونوا شوي أقصر، عضلاتهم تكون لينة أو ضعيفة شوي.
5: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
3: أنا أحب هلا أبقى.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا.
1: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.

0: عاشقك ذاك الغبي لغراجة من تبي عاشقك ذاك الغبي
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: ماجد المهندس، مهندس الصوت والكلمة واللحن اللي عبر عن أحلامنا وذكرياتنا. نسافر مع أجمل أغاني اللي تجي

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان. لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن؟ لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني.

0: الصفائح الدموية عنصر أساسي في علاج العديد من المرضى، وعمرها التخزيني قصير، لذلك فإن الحاجة إليها مستمرة. بادر بالتبرع بالصفائح.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة، نقولهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه اللامركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذه التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة في بعض المناطق كان ما يوصلها. نحن كنا نحضر حالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لامركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمائل يومياً يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمائل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها، فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلاً يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: فولو هلا اف ام على الانستغرام
2: @hala fm radio.
3: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: الفقرية على 102.7. هلا افهم مزاجك بالعربي.
1: هلا حبيبي.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: طب حاضرين، كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام،
1: مزاجك بالعرب.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق

الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

حب اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن. القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الصيف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.
4: برنامج هلا بالخريف من 8 وحتى 9 مساء يأتيكم برعاية البنك الأهلي.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.